0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
2: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
1: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
3: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
1: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى، وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت: المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء، فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل، فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح، سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دروس عملية في رسالة غلاطية. وحنتكلم في الحلقة دي عن أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية. معاكم أنا القس فيليمون حسن. جهزوا معانا الكتاب المقدس والنوتة والقلم، حنجي مع بعض وحنرجع نقرأ ونتشارك مع بعض في تفاصيل هذه الحلقة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، عنوان طويل وعريض ولكنه يساعدنا على توصيل يعني مبدأ مهم في الخدمة. أهمية مشاركة خدام الكلمة الخيرات المادية، وعشان نفهم الموضوع ده بأكثر تفاصيل من كلمة الله هنقرأ زي ما تعودنا من رسالة غلاطية أصحاح 6 من عدد 6 ل 10. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. فإذا حسب ما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. لما الرسول بولس بيتكلم هنا بيتكلم عن مبدأ وموضوع مهم في الحياة العملية، إظهار المحبة العملية وفي كل ثمر الروح. ولنلاحظ أن الرسول بولس بيستخدم من ثمر الروح 2 ثمر في تعاملنا مع بعضنا البعض. الثمر الأول في نعامل أخواننا اللي بيقعوا في الذلة بروح الوداعة. الوداعة واحد من ثمر الروح، بيجينا ويقودنا إلى الثمر الثاني المحبة، إنه كيف نمارس المحبة عمليا، ونبتدي بممارسة هذه المحبة عمليا في تعاملنا مع معلمين ورعاة الكلمة. فيبتدي على طول بدون أي مقدمات اللي يتكلم عن مبدأ مهم جدا جدا بنحتاج له الليلة في كنايسنا. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة، يشارك المعلم في جميع الخيرات، وهنا قاصد طبعا الخيرات المادية. فالمبدأ ده يتكلم به الرسول بولس في كذا من موقف حقيقة في رسائله، إنه كيف مهم وأهمية إنه اللي بيتعلم الكلمة عليه إنه يكون عنده مسؤولية تجاه من يعلم الكلمة، خاصة اللي بيكونوا متفرقين تماما لأنهم يدرسوا كلمة الله ويجيبوها لنا ويعلمون لهم، وما بيكون عندهم شغل تاني غير أنهم هم فقط يعلموا كلمة الله. منو اللي بيسدد احتياجاتهم هنا؟ منو اللي بيقف معهم هنا؟ ده اللي بيقول على الرسول بولس على الكنيسة اللي هم الجماعة اللي بيتعلموا كلمة الله، أنهم يكون عندهم مسؤولية في هذا الأمر. وبولس الرسول ما بيتكلم في الموضوع ده كنوع من حرج أو حاسبه من حرج، لأنه يتكلم قبل كده أشار للنقطة دي في كروس الأولى صح 9 و11، لما قال إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات، وأشار لها مرة تانية برضو في رومية 15 عدد 27 بالآية دي، قال لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات. آية ثالثة بتدعم فكرة الرسول بولس في غلاطية، الآية دي موجودة في كروس الأولى صح 9-14، قال كده هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون.
الآيات دي كلها تدعم هذا المبدأ، إنه أهمية مشاركة المعلمين في جميع الخيرات، وبيشجع الكنيسة، يشجع غلاطية بأنه حياتهم بتاعت الإيمان لابد أن تمارس هذه الحياة بشكل عملي. عشان كده جاء وقال لهم لا تضلوا، الله لا يشمخ عليهم، ما تفتكروا أنكم أنتوا أشطر من الله، الله لا يشمخ عليهم، الله عنده مبدأ بيعيش وبيمشي بهم على الناس، الله عنده مبدأ أخلاقي بيعيش بهم الآخرين. ممكن الله يسدد احتياجات الخدام دين من أي حتة، ولكن يطلب من الكنيسة ومن المؤمنين طالما هم بيتعلموا عليهم أن هم يكون عنده مسؤولية ودور تجاه هذا المعلم. فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا الآية دي تنفع نستخدمها في الذي يزرعه الإنسان في الخطية مثلا أو في القداسة أو كده، لكن الآية دي مقصود بها بالذات الذي يزرعه الإنسان، بمعنى الذي يعطي بغرض أنه يشارك المعلم في جميع الخيرات، فهو يزرع، هذا الزرع سيحصد أيضا. يعني فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. فما تزرعه أنت في بعض الآيات، أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، أنت تشارك بيت كيفية. في كولوسيس الثانية صح 9:6 قال هذا ومن يزرع بالشوح، شوح نوع من الموازين اللي بيقوسوا بهم ربما الحنطة، من يزرع بالشوح حاجة، أنت بتزرع بحاجة بسيط بالشوح ما حتحصد أكتر من اللي أنت زرعته، فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينوي قلبه. أنت بتزرع كيف، أنت تعطي كيف، الله لا يشمخ عليه، كل من يزرع سيحصد في وقته، كل من يزرع سيأخذ، إن كنت تزرع بالشح أو إن كنت تزرع بالبركة ستحصد في كل الأحوال ما زرعته. وهذا قانون كتابي، وهذا قانون مطبق في حياة كثيرين من الناس عندهم اختبارات بهذا القانون. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأنه ما في مقارنة بأن احنا قاعدين نزرع للحياة الروحية عشان نحصد حياة أبدية، لا يمكن يكون في مقارنة. بتزرع لجسد، حصادك ما حيفوت أكتر من حصاد في جسد، ولكن بتزرع للروح، الحصاد رح يكون كبير جدا جدا، أكتر من مجرد يعني إنك تنظر لهذا الحصاد بعينك المجرد، أو كحصاد بتنظر لها بشكل وقتي. لكن نظرتنا اللي احنا عاوزين نحصده بعد ما نزرعه، نحن نسعى إلى الحياة الأبدية. كأن الرسول بولس عاوز يقول يا جماعة لو أنتوا بتفتكروا أنكم أنتوا بتزرعوا عشان تحصدوا، أزرعوا عشان تحصدوا حياة أبدية أكثر من مجرد يعني تعويض وقتي، تعويض في الدنيا يعني في العالم. ما أنه الله ما بيقصر، ما أنه الله بيدي فعلا البركات كمان أرضية، لكن كأنه هنا عاوز يقول ده ما هو الأساس، الأساس هو أنك كيف تهتم بأنك تكون عندك حصاد وفير خاصة بما يختص بالحياة الأبدية. إذن فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل، ستحصد في وقته، فلا تفشل، لا تفشل، ما تفتش لك على أعذار عشان تزوق من عملية إنك تزرع وإنك تعمل خير، ما تفتش على عذر أن الناس مستهبلة وأن الناس ما عارف شنو والناس بقوا اتكاليين و و و وكل الأعذار دي عشان ما نزرع ونعمل عمل الخير. سيب هذه الأعذار وعمل عمل الخير ولا تفشل فيه، ستحصد في وقته، لا تكل، لأنك ستحصد في وقته. إذن حسب لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فكر في الموضوع ده أخوي وأختي فيما يختص بمسؤوليتك تجاه الآخرين، تجاه أهل الإيمان، تجاه المؤمنين، تجاه معلمي الكلمة، والرب أكيد ما رح ينسى تعب محبة كل واحد فينا. ونحن ماشيين نسمع الترنيمة الجاية دي، خليك معانا وحتستمتع بهذه الترنيمة.

كيف مهم أنك تشارك إن كنت أنت تتعلم الكلمة، أنك تشارك المعلم في جميع الخيرات. والكلام ده طبعا موجود هنا في غلاطي أصح 6 من عدد 6 لعدد 10. اللي بتزرعه أنت هو اللي قاعد تحصده، صدقني قاعد تحصده. اختبارات كثيرة جدا لمن زرعه وحصده. أنت بتزرع كيف؟ طريقة يا تاني أنت قاعد تزرع، هل تزرع بالشوح ولا تزرع بالبركات؟ إن كان بالشوح أو بالبركات في كل الأحوال أنت ستحصد. ياتو نوع من الحصاد أنت بتفتش عليه، أزرع كما تريد أن تحصد. إن كنت تريد أن تحصد بوفرة إذن أزرع بوفرة. شنو الزرع دي؟ إنك تعمل الخير، لا تفشل في عمل الخير، لا تفشل في تدعيم الآخرين، لا تفشل في تدعيم الخدام، لا تفشل في تدعيم من يحملون كلمة الله لأجل تقديم رسالة الإنجيل للعالم. ربنا يبارككم، إلى أن نراكم في الحلقة الجاية، استنونا، نترككم في رعاية الرب معكم.

0: مساء الخير، مساء البركة، صباح الخير، صباح الجمال، صباح الورد والياسمين، صباح كده مفعم بالحيوية. طبعا أنا يعني لخبطت بين ساعة سمر وبرنامج صباح بلدنا، لكن بجد كل الأوقات يا رب أتمنى أنكم تكونوا فيها بكل خير وبعافية، وأتمنى أنكم يا رب تكونوا مصحصحين كده وبكل نشاط وحيوية نعبر عما في داخلنا من غير صمت. وفي الصباح ده يعني سعيدة جدا جدا نقول يعني حباب الجية وحباب بطلة، والاستديو طبعا نور بوجود الغالي معانا، يمكن افتقدتوه فترة طويلة هو ما كان موجود، نقول له يعني حمد لله على السلامة وإن شاء الله رب دوام الصحة والعافية للزميل الغالي هيثم وكل الناس والأحباب اللي دايما بيحبوا إنه يحضروا صباحات يكون فيها هيثم. بنقول لكم تعالوا انضموا لنا واحضرونا وتابعونا، والليلة أكيد حتكون في أخبار عن الكورة بما إنه هو موجود، يعني أكيد حنتوقع حاجة زي دي. وهيثم من الناس اللي أصلا ما بيفوت أحداث خاصة يكون فيها يعني فريقين يعني بالقوة وبالكبر ده. فحباب كل زول بيسمعنا وحباب صباحاتكم، وسعيدة جدا هيثم تكون معي في الصباح ده، وبقول لك الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على السلامة ناس، والحمد لله على السلامة لكل زول يمكن في ظروف صعبة المرضية اللي يمكن تكون عصفت بين الأيام الماضية. شكرا لك وصباح الخير، وأسعد الله صباحك بكل خير، وتحية للمستمعين، تحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان، وشكرا لكل زول سأل، شكرا لكل زول كان مهتم يعرف الأخبار عن الصحة وعن الغياب. تحية طيبة لكم، ويا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية.
0: أمين يا رب. إن شاء الله يا هيثم الأسبوع كان، عارفة طبعا بيكون كان فيه تعب، وإن شاء الله كان تعب ما صامت، قدرت تعبر عن وجعك وألمك، ولحد ما في ناس يعني اهتموا بإنهم ياخدوك الدكتور وكذا، ولا بقيت ساكت يعني.
1: أسبوعين كانوا صعبين جدا بصراحة، والواحد يختبر المقولة اللي بتقول صحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. والمرض كثير مرات الناس بيقولوا سلطان، لكن المرض صعب جدا جدا، ويعني لما يكون متعدد في جسد الإنسان وفي جسم الإنسان يتعب جدا ويتألم جدا جدا، ومرات يعني أنت بتكون صامت، ومرات ممكن بتعبر عن الأنينة جواك والوجع الجواك. فالحاجة اللي عايز أقوله لما نزول يقول لك أنا متألم، أنا تعبان، أنا ما قادر، أنا ما عندي نفس، أنا ما قادر آكل، أنا حس بيه. يعني دي حاجة بقولها بكل صراحة عن تجربة، لما نزول يقول لك ما في نفس لأكل، يعني حتى الموية ما قادر يشربها، يعني دي حاجة حقيقة. وأتمنى إنه لما نزول يقول لك الحاجة دي ما تستهتر أو ما تقلل أو
0: ما تستهون بيها.
1: مرات ممكن إحنا بنشوف الحاجة دي عادية يعني، وما له أكلت والأكل ده عشان وكلام زي كده. فيعني ما أتمنى إنه يعني المقولة بتقول حتعدي عليك وانت حتجرب ودري شنو. المرض صعب بالذات يعني في أمراض مختلفة، فبس ربنا يدي العافية لكل الناس ويكونوا بصحة وعافية. أيام كانت صعبة لكن الحمد لله، يعني دي حاجة كويسة، يعني تنقيح كده، يعني تنظيف كده وبعض التنبيهات وبعض التحذيرات وبعض الحاجات اللي ممكن الواحد ما بيكون منتبه لها. مرات كتير احنا بننغمس، مرات كتير بنكون قاعدين وجارين ومضغوطين وما حاسين بكتير من الحاجات اللي ممكن يعني بتكون في اجسادنا، بتكون في جسمنا. مرات احنا كسودانيين يعني عندنا مشكله كبيره جدا جدا، بيكون حاسين بالوجع، بيكون حاسين بالتعب، بيكون حاسين بالألم،
0: لكن بنقول بكرة حبقى كويس.
1: ومرات بستهون بالصداع، مرات يعني ممكن استهتر بالصداع المزمن الممكن مؤشر احنا ما بنعرفه لحاجة مهمة جدا جدا، وكان بيقول لك امشي قابل دكتور، امشي افحص، امشي اكشف، مش عارف الحقيقة. بنستهون بالحاجة دي، نلقانا بنزيد على الألم أو بنزيد على المرض أو بنغذيه زيادة في حتة إنه ما بنمشي على الدكتور أو ما عندنا ثقافة إنه على طول نشوف في شنو جسمنا ولا ما كل الناس، لكن في ناس عارفة الحاجة دي.
0: يمكن هيثم يعني في الصباح ده بما انه يعني زي ما قلنا الصحة يعني تاج على رؤوس الناس اللي بتفهم قيمة الصحة فعلا يعني حقيقة، فيمكن الصباح ده قدتنا لمحور بصراحة يمكن يكون ما على البال ولا على الخاطر، وده ان ده اللي يدل علينا انه فعلا مرات ما قاعد نهتم بالصحة او المراجعة الدورية عند الطبيب. يمكن الواحد كثير من الناس ماشى وشايلة وجعه وشايلة ألمه وماشى المرض، يقول لك يا اخي الزول ده ماشي بمرضه ده قريب سنتين وثلاث سنين ولا اشتكى ولا قال، واحنا بنفتكر انه ده حاجه كويسه، دي قوه ودي صلابه منه وعنده قوه التحمل، لكن احنا بصراحه محتاجين نراجع ده. ليه هو ما يتكلم؟ ليه هو ما اشتكى؟ هل انه الواحد ما يشتكي دي حاجه كويسه؟ هل كويس انه الواحد يفضل صامت من غير ما يحكي عن ألمه وعن وجعه؟ مرات الواحد يقول لك يا اخي انا بقدر ما اتكلم، ما في زول بيجيب خبري، كل ما اقول مصدع يقول لي يا اخي دلع منك، انت بس عايز تنوم وانت ما دار تشتغل. فالحاجه دي بتخلي الزول انه يكتم يعني الحاجه الجوا، واذا كان الم اذا كان مرض. ويا ما ناس عاشت ويعني انتقلت من الدنيا بسبب الصمت، ساكتة ما قدرت تعبر. لكن احنا الليلة يا هيثم بما انه يعني ربنا اداك الصحة والعافية وموجود قدامنا، حكيت عن تجربة ممكن تكون حقيقية في انه احنا كسودانيين، طبعا ما بنقول معظمنا لكن ما بنقول كلنا لكن بنقول معظم، انه ما قاعدين نهتم بالمراجعة، مراجعة الطبيب، ودي ممكن قاعد اخصم مننا الكثير جدا جدا. ويعني ودي رسالة واضحة في الصباح ده إنه إحنا محتاجين نتكلم، محتاجين نعبر عن وجعنا وعن ألمنا، محتاجين كمان أهم حاجة نحافظ على صحتنا.
1: أكيد بصراحة دي حاجة مهمة جدا، النقطة اللي أنت قلتيها، مرات إحنا بنقول إحنا أبطال ومرات بيشجعوك على إنه يعني أنت قدرت، أنت قادر. يا زول ده مجرد صداع، يعني عندنا برضو أخطاء في الحتة دي إنه إحنا ما بنقول للزول يا أخي أمشي للدكتور أو يعني نضغط عليه ونجبره أو نسوقه عشان يقدر يمشي يكشف أو يعرف الحاصل شنو. فدي واحدة من الحتات الصعبة جدا جدا. إصابات ممكن تكون خطيرة جدا جدا، لكن إحنا متعودين يعني بنقول ظروف الحياة، أنا لو مشيت الدكتور وكتب لي علاجات وداني راحة، اللي بيأكل أولادي منه واللي بيرعى، في حاجات بعض مرات ممكن بتضغط على الزول، يعني دي حاجة من حتات الحياة يدفع الإيجار منه ولو أنا قعدت، وفعلا ممكن يكون هو الوحيد الماسك زمامة الأمور كلها والحمل زايد عليه وزيادة بأنه هو حاسس بمرض، حاسس بوجع، أو هي حاسة أن هي عندها مرض معين، تخاف من المرض وتخاف أنك تقعد وتتعالج لأنه مفزول حيصرف عليك، مفزول حيمد يده، مفزول حيحس بيك، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فأتمنى أنه نكون إحنا بنعزر بعض في الظروف دي، بنعزر بعض لما زول يغيب أو زول يكون ما في، دي واحدة من الحاجات المهمة. تعالوا يعني ما نقول الحتة اللي ممكن تكون صعبة اللي دائما بنسند بها بعضنا في الظروف اللي ممكن ما تكون كويسة، لكن نخلي الحتة بتاعت إنه لابد نقابل دكتور، لابد نكون عندنا يعني القناعة بتاعت إنه الصحة غالية جدا جدا. مرات ممكن القروش دي ما بتجيب لك الصحة حقيقة، ممكن تكون قاعدة عندك لكن لا تسوي شيء،
0: تشتري
1: ممكن توديك الدكتور تعالجك لكن المرض بقدر القروش اللي عندك ما يعالجك. دي مشكلة كبيرة لو إذا اتفاقم المرض أو بقى لحتة صعبة. المهم إنه الصحة مهمة جدا جدا. ف يعني الواحد مرة بتجربة لسنين طويلة، لكن أنا أحس إنه ربنا أداني فرصة إنه استجم شوية، أقعد شوية، أفكر شوية في كثير من الحاجات اللي ممكن تكون ما كنت أفكر أو ما كنت مشغول بها أو ما مهتم بها. فتحية لكل زول حقيقة كان بيهتم وبيسأل، ونتمنى الصحة والعافية لكل الناس.
0: يا سلام، إن شاء الله رب دوام الصحة والعافية والحمد لله على السلامة مرة تانية. ويمكن يعني فقرة جات بنفسها كده في إنه وإحنا محتاجين بجد في كل صباح ناخد جرعات أو روشتات صحية في إنه كيف نقدر نمشي يومنا ونحافظ على صحتنا. إذن أعزائي المستمعين وأحبابنا في كل مكان، حبابكم وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب كل الناس الموجودين معانا على الصفحة، كيف صباحاتكم؟ إن شاء الله رب الخير وبالعافية. يعني فرصة لكم إنكم تصبحوا وتكتبوا وتعبروا وتشاركوا كمان في موضوع اليوم، بنتكلم عن الصمت يعني التعبان. أمثلة كثيرة أو عبارات عن الصمت يا هيثم ممكن تتقال، خاصة إحنا كسودانيين معروفين بالأمثال الكثيرة والعبارات والأقوال اللي بتكون بتتقال طبعا على حسب الحدث والموقف. وكثير عن الصمت الناس اتكلمت، يعني اللي يقول لك في القلب بيفضل في القلب، والوجع ما بيعرفه إلا سيده. وكمان مثلا يعني وده بيخلينا أكتر حاجة نعرف إنه في يعني ناس كتيرة بتقود معارك يومية يمكن تكون ما ظهر للناس التانية، لكن كل يوم وكل مثلا دقيقة وكل ثانية هي عايشة معركة جواها، لكن ما بتظهر للناس ده، بالعكس ممكن تكتمه جواها وبتظهر عكسي ما تبطن. وده هو التعب اللي ممكن يكون صامت جوانا. هل مريت بموقف زي كده؟ أو شفت ناس قدامك هم فعلا مرين بمواقف زي كده، عايشين بتعب وبألم وبوجع لكن صامتين؟ اعتبرته قوة ولا اعتبرته قوة يعني تحمل زيادة من اللزوم، ولا اعتبرت إنه الزول ده ممكن يكون مستهتر؟ يعني فيها شنو لو عبر، فيها شنو لو قال؟ كثير إحنا ممكن نقعد ونتكلم عن الزول يعني عبارات مرات ممكن تكون صعبة بالنسبة له ويسمعها، والوحيد اللي بيقدر يعبر لنا عن وجعه أو إنه هو صامت ليه أو يبرر لنا صمته ده هو ذاته نفس الشخص اللي الصامت. فإحنا ما حنقدر نعرف الجواك ما لم تتكلم وتقول، لكن أكيد برضو بعد ده بيكون في عوامل كثيرة خلت آدم أو حواء دي تسكت وتتحمل. فإحنا يا هيثم يعني برغم الأمثلة ورغم الأقوال والعبارات الكثيرة اللي بتتقال، وخاصة إذا قعدنا مع كبارنا حبوباتنا وجدودنا حيتكلموا لك كثير عن الصمت، يقول لك البيوت دي ماشى بالسكات، ده دلال على شنو؟ على إنه في وجع كتير إحنا شايلينه، لكن عشان نحافظ على العلاقات ونحافظ على الناس.
1: أكيد إناس كلام اللي أنت قلتيه وعين العقل، ولكن مرات ممكن يكون برضو صعب لو إحنا فهمناه غلط، لو إحنا ما أدركناه بطريقة صحيحة أو يعني ما فهمونا له بيكون مؤلم بالنسبة لنا. ومرات كتيرة بتحس إنه في ناس دفعت تمن غالي زي ما أنت قلت في بداية المشوار، إنه هي صامتة بكثير من الوجع، بكثير من الحزن، بكثير من الألم الجواها. فالصمت قاتل، الصمت زي ما بقوله لغة، وممكن يكون مليان مشاعر، تفكير، تعب، خوف أو حتى راحة. يعني في ناس ما أخذ اللغة دي في الظروف الصعبة. فحقيقة يعني مرات كثيرة بتحس الحاجة دي مؤشر خطير جدا، أو ممكن يكون يعني مساحة كويسة لك على إنك أنت تأخذ راحتك، يعني تشوف مدى اهتمام الناس أو تفكير الناس معاك في الظروف الصعبة. حلقة ممكن تكون مهمة جدا جدا لكثير من الناس في الصباح، في مشوارنا الصباحي، إنه تعبر معنا أو تتحرك معنا أو تشاركنا الموضوع. وسؤال بسيط جدا جدا، ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ رأيك شنو في سؤال الحلقة؟ شنو اللي انت بتقدر تشاركنا به في هذا الصباح؟ ليه الناس بقت صامتة الأيام دي؟ ليه ما بتتكلم؟ ليه ما بتحكي بجواها؟ ليه يعني ما بتحس زي زمان؟ ليه بقت في تكتلات ومجموعات معينة الزول بيتكلم فيها؟ فحندعيك ونقول لك تعال معانا في الحلقة دي، اكتب عبر. وممكن تكون انت من الناس الصامتين، ممكن تكوني من الناس الصامتة ودي لغتك الجديدة وده قرارك من اول السنة، انه يا اخي انا تاني ما ادري اتكلم، هكون صامت. والحاجة دي يعني مش على انفراد او مش يكون يعني في اطار معين، لكن حتى داخل بيوتنا الصغيرة يعني حتى داخل الحتات المغلقة جدا جدا مرات زوج وزوجة بياخذوا اللغة دي. مرات ممكن الناس الأبناء في البيت يعني واحد يقفل نفسه جوا وما قدر يتكلم مع أي زول في البيت. النتيجة شنو؟ السبب شنو؟ ما بزول بيعبر، ما بزول بيهتم، ما بزول بيسأل. وممكن تكون فعلا الحاجة دي نتيجة تراكمات كثيرة جدا جدا حصلت معه. إذا في الصباح ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ تعال زي ما دائما متعود، وتعالي دائما زي ما أنت متعودة أنك تتحركي معنا في كل صباح وفي حلقات متنوعة. زي موضوع مبارح، موضوع مبارح كان شيق، هو تكميل لموضوع الليلة، أو موضوع مبارح موضوع الليلة مكمل لحلقة أمس. ويمكن يعني دي واحدة من الحاجات المهمة إن إحنا نعالج نقاط مهمة معاكم في الموضوع. إذا في مساحة إنه نقرأ رسائل، في مساحة إنه نشوف الناس كتبت شنو. ولكن رجع لك المايكون، شوف عايزة ترجعينا لوين أو شاركينا بشنو، عشان كده بعد كده نشوف النقاط ونشوف مشاركات المستمعين.
0: شكرا يا هيثم، وشكرا لكل الأحباب الموجودين معانا على يعني راديو سمر في صباح بلدنا. ودائما يعني المساحة بنتركها للمستمعين وللمتابعين اللي دائما بتحفونا بالمشاركات الجميلة والتفاعل الأجمل والرائع جدا في كل موضوع ممكن يطرح على منصة راديو سمر. وزي ما قلت يا هيثم، شاكرين جدا جدا ساردس وترنيم ومبارح يعني تكلموا في موضوع مهم، وكمان يعني زي ما قلت اهتمامة الموضوع الليلة بنتكلم فيه عشان نشوف هل الصمت ده ممكن برضو يكون واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق عمرنا وتسلب راحتنا. عايزين نشوف رأيك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في هذا الصباح. ما عايزين نكون صامتين لكن نكون دايما معبرين. إذن نرحب بكل زول انضم لنا وبكل زول شاركنا بتعليق، بكل زول صبح علينا بيقول صباح الخير مسجون في الغربة، الله يوفقك يا رب العالمين. أهلا يا مسجون في الغربة، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية وحبابك وحباب وجودك وطلتك. أبوك ألور بتقول هاي، أهلا ومرحب بك يا أبوك، صباح الخير عليك، إن شاء الله أصبحت بخير وبصحة وبعافية. كمان عندنا العريس هيثم توني توني عبد السلام.

0: زوجة ست البيت الجديدة هاجر، إنه ربنا يوفقها إن شاء الله، وإنتوا الاثنين يعني تأسسوا بيت مبارك محمي باسم يسوع.
1: أمين. وكمان معنا صديقنا إيمانويل جون بيقول صباح البركة، الحمد لله على السلامة يا حبيبنا، الناس بتسلم عليك يا هيثم وبتحمد لك السلامة. طبعا كلنا مبسوطين إنه هيثم قدر الليلة يطلع معانا وكمان يطل على كل زول كان بيسأل على صحته وعلى حاله وأحواله. يسلم عليك إيمانويل.
0: إيمانويل شكرا لك وتحية طيبة، ومبسوط جدا كمان إنك مهتم وطليت علينا من الصباح بمشاركتك، شكرا لك.
1: عندنا صديقنا فضل تاور بقول يا هلا بأسرة رائد سمر وبكل المستمعين والمتابعين لبرنامج صباح بلدنا، تحية خاصة لإيناس وهيثم وألف حمد لله على السلامة يا أستاذ هيثم.
0: عزيزي الغالي أخوي المهتم دائما في تواصل مستمر دائما فضل، شكرا شكرا لك جدا جدا لاهتمامك والسؤال، ويعني ما بتقصر حقيقة، ويعني كان واحد مبسوط إنك ما غبت ومتواصل وكل يوم يعني شايف مشاركتك وتفاعلاتك معانا في الحلقة
1: برغم اختلاف التوقيت، يعني هو من المتابعين الحريصين يكونوا موجودين معانا. بيقول كمان نورت الميكروفون من جديد والشكر موصول لكم جميعا على يعني الروح الطيبة والكلمات المليانة إنسانية. موضوعكم اليوم عن التعب الصامت، موضوع بيلمس وجع حقيقي جوا كل سوداني وسودانية في الظروف الصعبة دي. ليه الناس بقت صامتة وما بتتكلم؟ الصمت ده ما دايما معناه راحة، بالعكس أحيانا بيكون أصدق تعبير عن التعب في رأيي. الأسباب بتتلخص في تجاوز حدود الوصف، أحيانا الوجع بيبقى أكبر من الكلمات لما الموقف يكون فوق الاحتمال، اللسان بيعجز عن التعبير فبيختار الإنسان الصمت كملجأ. استنزاف الطاقة، يقول الكلام ومشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة اليومية عشان لقمة العيش والأمان، فما بيفضل حيل للنقاش. صحيح كلامك يا فضل، بجد الناس جارية، وزي ما قال هيثم قبل تلقى يعني الأبو برغم تعبه وبرغم مرضه لكن جاري. ليه؟ لأنه لقمة العيش لو هو وقف أكيد في حاجات كثيرة حتقف، ولو هو رقد بحس إنه الدنيا دي كلها خلاص وقفت. فبرغم التعب برغم المرض تلقاه معافر وجاري عشان لقمة العيش، خاصة في الظروف الصعبة اللي بنمر بها نحن كسودانيين.
0: أنا بتفق معه في النقطة اللي قالها، استنزاف الطاقة، الكلام مشاركة المشاعر بيحتاج طاقة نفسية كبيرة، والناس حاليا طاقتها موجهة للمعافرة. دي نقطة حقيقية ونقطة يعني حساسة جدا جدا. ضيف عليها انه الحاجة المهمة على انه ما بقى في زول قادر انه يسمع، لان الموضوع ما بقى محتمل، وكون انه كل يوم زول دار يحكي لك دار تسمعه وكلام شكاوي وحكايات وكلام زي كده، ما بقينا مستعدين، أو قليل من الناس على إنه
1: أو ما فاضين. يعني زمان بنقول كل أذن ساغية، هسا خلص أنجز قول سريع. أنا
0: هو كله بيقى سريع، يعني عصر السرعة، يعني أنجز قول الكلام عندك لخص.
1: أيوة.
0: يعني ما ترغي كثير، يعني حتى إنه تعال نتقابل نقعد أسمعك أعرف شنو، لا ما بيقى في وقت. يعني حتى ده بيكون عنده كم برنامج في اليوم، كم حاجة في اليوم، هو مرات كثيرة ما بكون عنده فراغ وكد عشان يسمع أولاده، ما عنده زمن عشان ذاته يقعد مع أولاده.
1: نعم.
0: ما عنده زمن ذاته عشان يقعد مع زوجته، نتيجة كمية التراكمات الموجودة من الحاجات والبرامج والحاجات الكثيرة، لقمة العيش بقت مرة. فيعني عشان أنا أديك وقتي، عشان أنا أديك زمني والكلام زي كده بقى صعب. فدي حقيقة يا فضل، لقمة العيش والأمان، فما في حيل من السماع المستمر. وما بقول كل الناس، لكن في ناس بتسمع، في ناس مستعدة أنها تسمع، في مساحة، في ناس مقسمة وقتها، لكن في ناس تانين معلش للأسف الكثير، يعني فرتق الأسر، ضياع الأولاد، شتت الأولاد نتيجة أنه ضغوطات الحياة. يعني أبوي ما قاعد يسمعني، مشغول 24 ساعة، ممكن يكون شغال شغلين أو ثلاثة عشان يوفر لنا، يقدر يساعدنا في البيت، يقدر يدفع لنا، يقدر يأجر لنا، ما بيعبر، ما بيتكلم. أبوي ذاته صامت، أبوي بقى ذاته

0: هو يعني زول صامت بس بيجي بيرجع بيطلع مرق أكل شرب نام قام الصباح صمت رهيب جدا جدا داخل البيت. ممكن تكون الأم هي شايلة كل حاجة فهي اللي بتسمع، لكن كثرة المشاكل والضغوطات اللي عليها ما بقى في حيل، ما بقى فيها حيل إن شنو
1: تسمع
0: تسمع
1: كتير. يا هيثم بصراحة النقطة دي مهمة جدا جدا، وأنا بشكر فضل عليها، بأنه يعني يمكن ضغط الحياة بقى صعب، وزي ما أنت وصفت حال يعني أغلب الأسر إنه الصمت الحاصل فيها بسبب الضغوطات دي. الأب مشغول بقى زي عبارة عن ريبوت داخل ومارق وما عنده زمن، والعيال محتاجين، وهم ممكن يكونوا ما فاهمين يعني بيحصل ده كله عشان شنو، وهم من حقهم يكون في زول قاعد ويسمعهم مشاكلهم العادية الطبيعية بتاعت المدرسة، سن المراهقة، يعني يتلاقى مع منو صديقه منو صاحبه منو، يمكن بعض الانفلات وبعض يعني ذاته حتى الانحراف بيحصل لأولادنا نتيجة لأنه نحن صامتين ما قادرين نتكلم معهم، ما قادرين نديهم مساحة إنهم يعبروا عن مشاكلهم. وهم حيتعلموا من وين حتى هيثم؟ لو نحن ما قعدنا اتونسنا معاهم، اتبادلنا الحديث، ويعني حتى الاسلوب بتاع الحوار ذاته، لو انا ما قعدت مع العيال هم ما حيقدروا يعرفوا انهم يخاطبوا الاخرين، او يكون في اصلا يعني في اسس بتاعت خطابه، في اسس بتاعت حوار مع الاخر، كيف انك تحل مشاكلك، حيجيوا من وين؟ دائما الاطفال او الشباب اللي حصلوا يعني سن كده كبيرة شوية مراهقة وداخلين على سن الشباب، فبتلقى إنهم فاقدين للعنصر ده، ما لاقينه في البيت، ودائما بيفتشوا عن الحلول المرات اللي بتكون صعبة بتقع على رأس نحن كلنا في البيت من أصدقائهم ومن أصحابهم، لأنه ممكن يكونوا فاضيين لبعض. عندي مشكلة يا أخي، ما في زول بيسمعني في البيت، مشكلتك شنو؟ 1 2 3 ياخذ حلها هين وسهل، أعمل 1 2 3، وممكن يكون حل صعب جدا جدا، حل بدل ما يكون حل يجلب الكثير من الإشكاليات وكثير من المشاكل اللي ممكن تقع على رأس الأسرة. فإحنا محتاجين ننتبه لهذا. الصمت ممكن يكون صعب جدا جدا، وكمان عواقبه ممكن تكون وخيمة خاصة على الأسر. محتاجين نقعد مع أطفالنا، محتاجين نقعد مع أولادنا. الونسة بتخليهم يعرفوا يعبروا عما في داخلهم، حتى لو أنت يعني أنا بعذر فعلا زي ما قال هيثم لقمة العيش مرة، بنضطر مرات نشتغل دوامين عشان ما نقدر نكفي. الأم من شدة التعب هي ذاتها خلاص ما قادرة تسمع، ما لقي زول يشيل معاها، فبالذات لو مرات احنا يعني في أطفال صغار أعمار متفاوتة ما قادرة أهتم بمنو ولا بمنو، وهي ذات عايزة تشتكي وما قادرة، يعني كل محتاج أنه يفضفض وما لاقي مساحة. فدي محتاج أنه الناس تقعد وتشوف لها حل يا هيثم، لأنه إحنا ما دايرين بعدين نوصل لمراحل أنه الصمت يكون عم البيت كله، من الأب من الأم وحتى من الأبناء، ونفتش على من يسمعنا من الخارج.
0: أكيد أنا أتفق معك، وأكيد المستمعين اللي بيتابعونا واللي بيسمعونا أكيد عندهم رأي في الموضوع، وعندهم أكيد إضافات جميلة جدا جدا. في رسالة من وليد محمد فضل حامد بيقول له: كل صباح وأنتم سعداء انقياء بقلوب بيضاء وجوه مشرقة مبتسمة، وأنتم آمنين مطمئنين والفرح يعم حياتكم والعافية تملأ أجسادكم. شكرا لك يا أستاذ وليد، وتحية طيبة لك.
1: كمان حسن ود مخير بيقول: صباح العوافي حبابك يا ود مخير، إن شاء الله أنت بخير وبعافية. وياسر أبو عمار بيقول: صباح النور والسرور، أهلا بك يا صديقنا ياسر، وتحية طيبة وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. حسن ميخائيل بيقول: صباح صباحكم الله بالخير، كلامك ربنا يخليك. شكرا يا صديقنا حسن، وسعيدين جدا بطلتك ووجودك معنا.
0: ريري بتقول: صباح الخير، مبسوطة جدا أكون معاكم في هذا اللقاء الجميل، وإحنا كمان مبسوطين، وحنكون مبسوطين أكتر إذا أنت شاركتينا وأضفت لنا رأيك ليه الناس بقت صامتة وما بقت تتكلم. ننتظر آراءكم، ننتظر مشاركتكم. إبراهيم كمان بيقول: صباح الخير والسعادة تمام، لكن يعني إحنا تمام دي شنو؟ دارين تكميلة للموضوع يا إبراهيم وإيمانويل، كمان إسماعيل وحسن ميكائيل، كل الناس دي احنا ده نسمع ارائكم. ليه احنا ما بقينا نتكلم؟ ليه ما بقى في مساحه الزول يحكي؟ في وجع، في الم، في ظروف، هل في اسباب؟ شنو اللي بيخلي الناس الايام دي ما تفضفض؟ هل ما في زول بيسمعنا، ولا الناس تعبت من سماعنا، ولا اصلا يعني شنو الموضوع؟ يعني ليه بنموت بالجوانا؟ ليه كتير بتسمع يعني الزول ده من الكتمان ومن الحملة اللي عليه وما قادر يعبر، او يعني كاتم في حاجة مؤلمة وما قادر يعبر؟ وهل الصمت يعني علاج؟ هل الصمت بيضر لما انت تكون صامت وتكتم جواك وما تتكلم؟ الحاجة دي بتضر بصحتك؟ ويعني هل مفيدة برضو انك انت يعني ما تحكي ما تتكلم؟ ف يا تسبب بيخليك انك تصمت؟ شنو اللي خلانا الايام دي احنا ما قادرين او ما قاعدين نتكلم مع بعض؟ مسجون في الغربه. شكرا، تحيه طيبه. واكيد تاني في رسائل من المستمعين. وائل فاروق، في رساله من وائل فاروق بيقول: صباح الخير عليكم، تحيه لاسره راديو سمر. بالنسبه لموضوع الصمت، حبيت اضيف ان الصمت في بعض العلاقات مؤشرا على انتهاء الشغف او نضج الشخص في تعامله مع الخلافات. نقطتين مهمات، نقطتين في غايه الاهميه، مؤشر على انتهاء الشغف، يعني حاجه صعبه جدا طبعاً. جدا وخطيره جدا جدا، على انه صحيح يعني ما بقى في شغف انه نحكي، نتونس، نعبر عن بعض، نغرم حاسيسنا، مشاعرنا الجميلة. ليه بقى الموضوع ده صعب كده؟ وممكن يكون برضو النقطة الحساسة، النقطة الإضافية المهمة، على إنه في نضوج حصل. يعني إحنا كبرنا في الحتة بتاعت إنه نقدر نقول ونقدر نعبر عن الحاجة جوانا.
1: كمان في عندنا صديقنا، صديقتنا ساندي سويت، صباح الخير يا ساندي. بيقول: صباح الورد هيثم وإيناس، حمد لله على السلامة يا هيثم، ومشتاقين كتير صراحة. يا ساندي يا غالية، أنا كمان سعيدة جدا بطلتك ووجودك معانا في صباح بلدنا، طمنينا عليك وعن أحوالك، وين أنت وين أراضيك؟ وبجد فعلا مشتاقين، افتقدناك كتير جدا يا ساندي. ساندي بسلم عليك.
0: ساندي يعني دي مفاجأة حقيقة أنك أنت بتطلي علينا الليلة في صباح بلدنا، وغيبة يعني غيبة طويلة جدا جدا ساندي، وبعد فترة يمكن تكون طويلة جدا يعني أخيرا بنشوفك، ومبسوطين بطلتك صراحة، ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. في رسالة من فيبي: صباح الخير عليك يا فيبي، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بتقول: صباح الخير أستاذ إيناس، أستاذ هيثم، منورين الحلقة، تحياتي. أنا بشوف الصمت وسيلة دفاعية، تعبير عن الإرهاق والخيبة، الضغط النفسي الشديد بيخلينا نصمت. وبتقول كمان: وسيلة الانسحاب من بعض العلاقات صمت. الصمت مرات بيقول صمت كحكمة لتجنب الدخول في
1: جدالات
0: مختلفة. يعني هي أضافت 4 نقاط مهمة جدا جدا. شكرا يا فيبي، ودائما إضافاتي قاعدة تكون جميلة، دائما فيها الكثير جدا جدا. فنقيف عندها شوية ولا نطلع فاصل؟ ولا نقيف عند النقطة دي ونطلع فاصل؟
1: تمام. أنا بس كنت عايز أضيف لرسالة فيبي. أول حاجة يا فيبي، صباح الخير عليك، وسعيدين بالمشاركة الجميلة دي، وفعلا النقاط أنا بتفق فيها يعني تماما معاك، إنه الصمت وسيلة دفاعية للتعبير عن الإرهاق والخيبة والضغط النفسي، بخلينا نصمت. أكيد يا هيثم، وزي ما بنقول مرات، زي ما الرسالة القبليها أنا ممكن أربطها برسالة فيبي، بإنه إحنا يعني غياب الشغف وعدم، ممكن أضيف عليه عدم الثقة برضو بيخلينا ممكن نكون صامتين. ممكن مواقف كثيرة بتخلينا يعني نصمت من الآخر، ودي ممكن تكون مرات إحنا بناخده كعقاب، بنسى نقول لك يا خزول ده عشان يعرف أنا من أنا تاني بسكت منه ما بتكلم معه نهائيا، لحد ما أنا أشوفه وداري وصل لشنو. يمكن يكون دي على حسب ما أنت بتشوف إذا وزنه صحيحة ولا لا، لكن بما أنه انفقد فيها الثقة والشغف في أنه أنا زول دائما أنا كل صباح بصحى بتونس معاه بتكلم معاه بتونس معاه بحكي له عن يومي عن مشاكلي، إذا غاب ده معناته أعرف أنه في نقطة أو في يعني محور أساسي ورئيسي انفقد اللي هو الثقة، فده بيخلي الزول أساسا خلاص أنه تاني ما يكون عنده أي شيء، وده بتكون خيبة بتاعت أمل كبيرة جدا جدا. وده كان موضوع برضو الطرح ما بين رشيدة والزميلة إنجي، تكلموا في الموضوع ده لو انتم متذكرين في اليومين اللي فاتوا، ويعني كان عبروا بقدر شنو انه يعني لما تتضرب من زول ممكن يكون قريب بالنسبه لك، ممكن يكون الخزلان بيكون قدر شنو. ومرات يا هيثم برضو يعني من هو يكون وسيله بين الانسحاب في العلاقات برضو قاعد يكون صعب. أنا مجرد ما أعرف إنه فلان ده ساكت أو صامت مني معناته هو خدت حدود للعلاقة دي، وإذا أنا بقدره لازم أنا أحترم الحدود اللي هو خدتها. يا إما يبقى مرات الصمت بتكون بسبب مشاكل تانية سرسرة ونقل الأقاويل ممكن برضو يكون صعب، وده برجعني في النقطة بتاعت انعدام الثقة. فكون أنا فقدت فيك الثقة لأنه أنت زول سرسار، زول بتنقل الكلام، يعني الحاجة اللي كانت بيناتنا أنت ممكن تكون طلعتها للملأ، ودي حاجة ما كانت ممكن تكون متوقعة، وده بخليه مثلا أنه أنا أكون صامت، أفقدت الشغف في أنه أنا أتعامل معك، ويمكن يكون وسيلة للدفاع عن مشاعري وأحاسيسي عشان أنا ما كفاية الخيبة أو الخزلان اللي أنا يعني جاني منك. فإذا هو بقى من النوع الصعب اللي ممكن ما يفهم ده، فدي حاجة صعبة جدا جدا. ممكن يكون زي ما إحنا بنقول عنه ضربني وبكى وصبقني واشتكى، فلان ده ما بيتكلم معاي وأنا ما عارف عملت له شنو، لا أنت عارف عملت شنو. فما نكون من النوع ده، خلونا نعرف إنه وين سبب الخلاف، وين حصلت المشكلة، وين ليه نتفقد الشغف وانعدمت الثقة.
0: ممكن يكون اتفق معك في نقطة، لكن في نقطة مهمة جدا جدا لابد انه انا اتكلم، فمرات انا بستخدم الصمت لحتة بتاعت عقاب او حتة بتاعت تنبيه، لكن ممكن اصدم نفسي واصدم الطرف الاخر. ودي حتة حساسة جدا جدا، فمرات بنفتكر يعني في ناس بتحس اي، في ناس بتكون عارفة إنك أنت مر بشنو، لكن طول ما أنت ساكت، طول ما أنت ما واجهت، طول ما أنت ما تكلمت، ممكن تكون صعبة جدا جدا. ففي عشر السنين وفي ممكن تكون صداقة عميقة جدا جدا، ومرات ممكن الحاجة دي ما تكون مقصودة. دائما في أصدقاء يعني الحاجة دي بتحصل مرات نادرة وما بتكون يعني معتادة، لكن لما تحصل فجأة معناه في شيء غلط، لكن اللي بيضيف عليها الألم والوجع إنك أنت صامت، إنك أنت سكتت، إنك أنت ما دارت تتكلم. يعني بارح كنا نتكلم في موضوع يعني مهم جدا جدا، يعني واحد من الأصدقاء بيقول أنا داري هم يحسوا بي. لا، ما بزل حيحس بيك.
1: أيوه،
0: أنا حق ده حق من حقوقي أن أتكلم به. فمرات كثيرة ممكن أكون موجود في حتة زول عارف، ومرات ممكن في ناس ما عارفة إنك أنت يا أخي محتاج للحاجة دي، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا،
1: وممكن تفقدك كتير يا هيثم. يعني
0: تضيع حقوقك. ليه تضيع حقوقك؟ مرات ممكن يكون حق من حقوقك انك تتكلم، لكن في ناس في الحتة دي بتظلم نفسها.
1: يقول لك هو ما عارف دي، هو حيعرف كيف لو انك انت ما تكلمت وما عبرت. فدي الحاجة احنا قلناها، غياب التعبير ممكن يكون مشكلة. وإحنا يعني كسودانيين ما قاعدين نهتم بداء كتير. أنا اللي إحنا دائما بنضرب مثل بروحنا لأنه ما لقينا فرص منا نحن وصغار بإننا إحنا نعبر. يمكن الجيل الجاي ده يكون لقى فرص أكتر مع التربية الحديثة, لكن نحن في الأجيال الخلاص عدت دي صعب. يقول لك أكتر جملة أنت ممكن ترد بها لزول يقول لك هو ما عارف, هو عارف عمل شنو, هو عارف يتصرف كده ليه, هو عارف أنا أساسا عايز أقول شنو. طيب إذا ما عارف المشكلة كده حتتحلى ولا حتزيد؟
0: ودي حاجة إحنا محتاجين ننتبه لها جدا جدا. مرات كثيرة يعني حتى في علاقات الزوجية, العلاقات العاطفية, فمرات بننتظر إنه يقول الزوج ده يعني هو يحس به. لا, مرات يعني في تبادل, مرات في خطوة بتكمل الثانية منك ومني. فمرات دي لما تغيب أو لما ما تتفهم صح بتكون مشكلة كبيرة جدا جدا. فالعلاقات مرات ممكن تكون محتاجة إن الزول يتكلم يعبر, مرات أنت محتاج إنك تعمل الخطوة. فالإنسان هو مشاعره وإحساسه كل شيء, لكن مرات ممكن يعني لغة لإنك أنت ليه ما تبتدي, ليه أنت ما تقول, ليه أنت ما تعبر. ومرات ممكن يكون فعلا الزول ده بيقول الحقيقة لكن إحنا ما قادرين نفهم هو داير يقول شنو. في رسائل كثيرة جدا وإحنا بناخد رسائل, لو ما قرينا رسالتك إحنا حنرجع عليها لأنه حابين إنه ما نكرر رسائل كثيرة, لكن نقرأ ونغطي لأنه كمان مربوطين بنقاط مهمة ومربوطين بإن إحنا نوصل الفكرة في الحلقة. مصطفى اللمين, يعني مصطفى اللمين له غيبة زمن طويل جدا جدا يا ود اللمين, حقيقة مشتاقين وزمن طويل جدا جدا وليك غيبة, فإن شاء الله تكون بخير يعني. وكيد جيتك الليلة بتأكد إنك أنت بصحة وبعافية. بيقول السكوت في مواقف معينة يعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. لما تكون ساكت في مواقف معينة ده بيعبر عن المشاعر أو الحقائق بقوة أكبر من الكلمات. الصمت الواعي هو علامة حكمة وقوة. خدتوا خطين تحت الصمت الواعي, في صمت واعي وفي صمت ما واعي
1: طبعا.
0: فهو علامة حكمة وقوة, ويستخدم كأداة للتعبير حينما تكون الكلمات عاجزة أو بلا فائدة. فمرات بتكتفي بأنك أنت تسكت, أو مرات ممكن تزعل من نفسك حقيقة, تقول يا ريت لو كنت سكتت, يا ريت لو ما كنت اتكلمت, كنت صمتت, لأنه كلمتي ما عندها أي فائدة, ما عندها أي معنى. ودي حاجة من الحاجات ممكن تكون فعلا ناس كثيرة بتحتاج إنه ترجع للنقطة اللي قال فيها صديقنا مصطفى, الصمت الواعي علامة بتاعت حكمة وقوة. مرات يعني في أبهات, مرات في مدراء, مرات في ناس شخصيتهم قوية جدا جدا, صمتوا بس ما بيتكلم. نعم. بيجيف كده اللغة بتوصل لكل زول. يعني في ناس عندهم يعني أستاذ في المدرسة أو مدير لما يمرق هو ما بيتكلم,
1: بكون عارفين هو عايز يقول شنو,
0: عارفين داري يقول شنو. ولما تلقى فيه أستاذ يعني زمان ده أيامنا, أيام يعني أيام الجميلة, في مدير بيجي داخل الحصة وفي أستاذ بيجي داخل الحصة ما بيقول حاجة, لكن الفصل بيكون فاهم هو عمل شنو.
1: أيوه.
0: ومرات في سؤال بس أبو في البيت بيسأل سؤال, ومرات ممكن ما يسأل, لكن تلقى شنو الكلام كله شنو طلع.
1: نعم.
0: ومرات الولد الحكيم, الولد اللي بيعرف إنه أخطأ, أمه لما تجي ما بتتكلم, براك بتقول جوا بطنك, لكن الزمن ده تغير. نعم. وفي الكثير جدا جدا
1: كده. هي سمعنا معاك بالذات مع الزول الكتب الرسالة, أنا ما متذكر اسمه منه, لكن بتفق
0: مصطفى اللمين.
1: مصطفى بتفق معاك في نقطة الصمت الواعي. الصمت الواعي يعني ممكن يكون اختيار مني أنا بفهم أو لي, يعني عايز أوصل مثلا رسالة معينة, بسكت عشان أسمع كلامك وأهدأ وأفكر في اللي أنت بتقوله, بعد كده أنا ممكن أرد. أو ممكن برضو مرات يكون يعني أنا عايز أتجنب أنه أنا ما أجرحك, ما يعني النقطة الغضب يعني عندي يكون لدرجة أنه أنا لو فتحت خشمي وقلت حاجة ممكن تسبب مشكلة كبيرة جدا جدا. فمرات إحنا بنختار الصمت الواعي على حسب الموقف أو المناسبة اللي ممكن يعني بتحتاج للصمت الواعي ده. وأنا من أختار أنه أكون صامت أكيد عشان أستجمع أفكاري وكمان أقدر أشوف حلول مناسبة عشان لما أنا أقدر أرد أقدر أديك فعلا كلام ممكن يكون مناسب ويكون جميل جدا جدا بكل هدوء وبكل أريحية. فأنا بأيد موضوع الصمت الواعي.
0: أكيد عندنا رسائل كثيرة وإنتوا بتتابعونا. نذكركم المستمعين الكرام لو في أي سؤال لو في أي استفسار ولو في أي إضافة ممكن تتواصل معنا على الرقم 0535976 55 35 9. ودائما على الواتساب احنا مستعدين وعندنا فريق لو انت سألت مجموعة رائعة جدا جدا ممكن يعني ترد عليك. وكمان بنذكرك اذا فاتتك الحلقة دي ممكن تسمعها على الساوند كلاود. ومرحب بك وبكل الناس الممكن تبحث وبتفتش علينا في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. احنا متاحين موجودين على انستغرام بنفس الاسم, موجودين على التيك توك بنفس الاسم برضو. مساحة كبيرة جدا جدا انك تسمعنا وتتابع بعض الحلقات على اليوتيوب. بالمناسبة اليوتيوب بتاعنا شغال يعني الناس ممكن ترجع في مواضيع شيقة جدا. نعم. تسمع يعني في حلقات ساوند كلاود مختصر يعني فيه ملخص للحلقة بدون حاجات كثيرة جدا جدا. ممكن تسمع حاجة سريعة تسمع الكلام المضمون لو انت يعني بتحب السرعة. فأكيد دايما على الفيسبوك احنا موجودين. وبنذكر كل الناس انك انت ممكن تسمعنا على ساتلايت. فالناس ممكن كمان توضح الحتة بتاع الساتلايت انه لكل الناس الموجودة في البيوت يعني ممكن تسمعنا صوت. يعني المفاجأة انك تسمعنا صوت وكمان تسمعنا احنا راديو ممكن تسمعنا على الابليكيشن.
1: نعم.
0: يعني كل الناس ممكن تسمعنا على الراديو هسه. ممكن يعني لو الباقة بتاعت النت تحميل للصورة والفيديو تقيل عليك ممكن تسمعنا على الابليكيشن تسمعنا على الراديو. ممكن تكون موجود في البيت وتسمعنا على الساتلايت برضو. الكلام ده ممكن يكون برضو
1: يعني ممكن بس أضيف إنه ممكن تنزل قناتنا على الساتلايت باسم راديو سمر سودان والتردد 11354. الاستقطاب طبعا رأسي فيرتيكال. وكمان ممكن برضو إذا عندك أي يعني رسالة عندك أي استفسار عندك أي سؤال حول موضوع معين ممكن تراسلنا على رقم الواتساب. طبعا هيثم حافظ الرقم وأنا لسه عايز بقول هيسا ممكن تقول الرقم 0035. طيب 0035-7976-5635. وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني مشاركاتكم عبر الواتساب والناس الكمان بتسمعنا على الابليكيشن. ما تنسوا تتابعوا برنامجنا على راديو سمر ساعة سمر من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء بتوقيت السودان. ودي الدخلة الجبلة يعني أنا افتكرتها بتلاقى مع ناس ساعة سمر. فيعني بجد حنسعد جدا جدا. وساعة سمر بنقضيها في مواضيع مختلفة. إذا عايز تسمع ترانيم روحية عايز تسمع أي مواضيع بنناقشها في حوشنا الكبير بنقول لك حبابك وحباب طلتك.
0: إذن الأعزاء المستمعين للناس اللي بتسمع دائما برنامج الفور أوراتية دائما ممكن تسمعنا من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30 وتشاركنا بأريحية شديدة. إذا أنت بتتكلم اللغة دي بطلاقة ممكن تسمع المواضيع ودي حاجة جميلة جدا جدا. إذا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. إذا مواضيع مختلفة مواضيع متنوعة ودائما أنتوا معنا. دعوة لكم نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم في موضوع الحلقة.
2: لأنك بتهمني وانت بتهميني تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه نسمع بعض نشجع بعض ونتفاكر نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
0: إذا نحن نسحنا المستمعين الكرام، عدنا بعد الفاصل، وتحية لكل الناس اللي بتسمعنا والبتابعنا، وتحية لكل المتابعين داخل السودان وخارج السودان. دائما راديو سمر لكل السودانيين، دائما ما تنسوا أنهم تشاركونا بتفاعلاتكم، تشاركونا بأراءكم ومقترحاتكم بأسئلتكم ومواضيعكم المهمة. عندنا مساحة كبيرة لك، عندنا مساحة كبيرة لك، إذا في أي طرح لأي فكرة لأي موضوع لأي رأي لأي إضافة مرحب بك، ودي المساحة اللي إحنا دائما بنديها لكل المستمعين. أنت واحد من هذه الأسرة، واحد من الناس اللي بتضيف إضافة كبيرة جدا للشارع السوداني ولكل إنسان صامد ما بيعرف أو ما قادر يعبر ويتكلم. إذن أهلا بكم في صباح بلدنا. عدنا إناس، ويمكن الموضوع شيق، الموضوع فيه رسائل كثيرة، نتمنى إنه كل رسالة إحنا نقراها وكل نقطة إحنا نقولها وإنت تضيف لنا، وكمان ما نفوت رسالة من رسائلك، لأنه إحنا طالعين عشانك، إحنا موجودين عشانك، وإنت كمان موجود عشان تضيف حاجة مهمة جدا جدا.
1: أكيد هيثم، وخلينا نأمن على إنه مرات الصمت ممكن يكون حكمة وما يعني وما هروب، أو مرات ممكن يكون هروب من مواجهة معينة، ولكن خلينا ناخده بمنطق الصمت الواعي. إذا أنت اخترت أنك تكون صامت في بعض المواقف، لكن كمان يعني حابة يعني أنوه بأنه الصمت الواعي إذا زاد عن حده ممكن كمان يسبب مشكلة، يسبب بعد زيادة، ممكن يسبب جفاف، خاصة إذا استخدم وسط يعني المتزوجين، فده بيسبب جفاف عاطفي وممكن يكون بعاد ويقلل المودة، زي ما المتزوجين عارفين الحاجة دي، فمحتاجين إحنا في اللحظة دي نتقرب أكتر، وإذا في مشكلة الناس تحل بالحوار وبالكلام، ودي أظن دي الأرضية المشتركة اللي بتكون بين الاثنين، إن الناس كيف تقعد وتتحاور وتطرح الموضوع على الطاولة والناس تقعد تتكلم فيه وتشوف الحلول شنو. إذا اخترت أنك تكون صامت، أصمت بهواعي وقت محدد وما يطول بزيادة عشان ما يسبب برضو مشاكل تانية. وحتى كمان الأصدقاء، بين الأصدقاء برضو إذا اخترت أنك تكون صامت، خليه برضو فترة تكون قصيرة وكل واحد يتفهم وضع التاني. إذا هو اختار أنه يسكت يصمت، يديه مساحة للصمت، لكن إذا طال الصمت حنحاول أنه نقرب أوجه الشبه بين الاثنين، ويعني نخليهم كيف أنهم يعني يتنازلوا عن المشكلة، والناس الحياة بتمشي يعني ما حتقيف لمجرد إنه في خلاف، لكن محبتهم القوية وصداقتهم أصلا ما تروح عشان في إشكال، والصمت كان برضو واحدة من المسببات الطويلة اللي ممكن تكون حاجز بينه وبين الآخر. رجعنا لمشاركات الأصدقاء هيثم وكثير من الأحباب الموجودين معانا. رماز أم عدم بتقول ده إحساس كتير مننا بيمر به، خصوصا بعد كل الظروف الحياة، التعب الصامت زي الكوباية المليانة من برة شكلها ثابت بس من جوا خلاص هتدلك. التعب الصامت ده مش أنا ضعيف، ده دليل على مش إنك ضعيف، ده دليل على إنك قوي، لكن برضو مش لازم تكون قوي طول الوقت، من حقك تقول إنه أنا تعبان، لأنه حتى الحديد بيصدق لو شال فوق طاقته. صح صح جدا يا رماز، يعني محتاجين نعبر، عشان كده احنا تكلمنا بإنه حتى وصلت حد التعب محتاج إنك تتكلم أنا تعبان، ما عيب ولا غلط، كل زول بيتعب، كل زول عنده مرحلة معينة بتاع التحمل، لكن ما إنه أنا صامت ودي الجبال النقطة اللي أنا قلتها بمعنى أنا قوي، عشان ما يقول الزول ده خلاص تعب والزول ده خلاص فتر والزول ده ما متحمل. عارف مرات يعني في قصة كانت صعبة حصلت أيامات النزوح، والناس بتمشي تقعد مع الأسر، والأسر البيت بيكون مكدس، ولما خلاص يعني الواحد يحصل درجة سيد البيت طبعا أو ست البيت درجة بتاعت إنه ما قادر يتحمل الصرف مثلا، إقامة الناس الموجودين معاه في البيت، بيحصل يعني نوع من الصمت كده، فحصلت مشاكل كتيرة شديد في الفترة دي، إنه فلان ده ساكت مننا ما بيجي بتونس معانا، معناته ما دايرنا، تعب مننا، إحنا نمشي وين؟ فحصلت مشاكل بين الأسر حتى بين أقرب الناس، إنه يعني حقيقة الناس بانت وحقيقة الناس ظهرت، فبقت يعني بوستات على الفيسبوك وبقى حديث يعني في الواقع، وسبب مشاكل وحتى مرات مقاطعة، إنه فلان مشى لعلام مع أسرته وقعدوا معاه أسبوعين ثلاثة ما يتحملهم، ف بيجي سيد البيت بيجي خاشي ما بيقعد يتونس معاهم، ما بيقعد يديم كلمتين، بيجي وشه يعني بقينا نحن نعبر عن تعب الزول قبل ما هو يقول لنا، فيقول لك يعني مين وشه كده ده جوابك فيك عنوانه، هو اصلا ما دايرنا. انا فتحت خشمي قلت لك انا ما دايرك، يمكن انا تعبان و ساكت لانه انا اذا تكلمت مثلا تكلمت قلت انا ما قادر على الصرف، هل دي حاجه ممكن تبسطكم وحاجه ممكن تسعدكم؟ لا طبعا، بالعكس يا داب ممكن تحصل مشكلة بزيادة، ما قدر يصرف علينا، احنا زماننا ما كنا كويسين، ما كنا شايلينهم، ما كنا بنصرف عليهم، فيعني بجد الصمت ده مرات احنا كمان برضو نقدر، وزول بصمت بزيادة قلنا برضو دي ممكن تكون مشكلة كبيرة، فمحتاجين انا التعبان اعبر اقول انا تعبان في مشكلة معينة مواجهاني.
0: ودي الحقيقة يا ناس، لانه ظروف الناس مختلفة، يعني حتى الناس شخصيات مختلفة، في أمزجة كثيرة جدا جدا من البشر، ومرات ممكن الحاجة تتقلب بسبب أوضاع معينة مختلفة حياتية بيمر بها الزول، والتعبيرات بتاعت الوجه ممكن تتقري أو تتفهم بصورة مغلوطة جدا جدا، فما تسرع للحكم، ما تسرع دائما أنك تمشي لحتة صعبة جدا وتقول كلام ممكن ما في حق الزول يعني، أو ممكن ما يكون مناسب، وده ما وقته، لأنك أنت ما جوا الزول وأنت ما في داخله، فدي حتة حساسة جدا جدا، فليه ما نعذر، ليه ما يعني ندي مساحة بتاعت الصمت ده أو الهدوء يتفهم، أو حتى إنه يعني الزول ده يقدر يوريك الحاصل شنو، لكن إحنا سريعين في الحكم، يعني دائما سباقين على إنه ندين على طول، احنا دارين نقول الحاجة الحسب احنا حاسين بها، فمرات لما نجي في نهاية الأمر نفهم الموضوع نبتدي نفتش في الأعذار.
1: أيوة.
0: نفتش بعد كده انه يا اخي
1: معليش ونعتذر،
0: دي مشكلة.
1: نعم.
0: عشان كده الصمت الواعي ده مهم، فيعني في ناس يعني حتى اللغة بتاعت الفهم، يعني اللغة بتاعت تبادل الحاسيس دي مهمة جدا جدا، على انه يعني ما كل حاجة يعني زول بيقوله، ما كل شيء بيحس به، ما كل زول بيقول أو تعبير معين بيكون في شكله بيكون هي الحقيقة. في رسالة قبل شوية من صديق أو من واحد من الأصدقاء المتابعين نفسي إنه ما يزعل، لأنه إحنا يا أبو منتصر البيجاوي بيقول اللي بيسمع كلامكم يقول ترد على أي سؤال، لكن إذا سألت لا نجد أي رد. هي المشكلة إنك أنت ما سألت، يعني انت ما سألت. وبعدين احنا عايز اقول لك حاجة مهمة جدا، عندنا فريق مهتم بكل تفصيلة لكل كلمة بتتقال، يعني احنا لو ما قرينا رسالتك على الهواء مباشرة في رسالة بتترد عليها، عندنا فريق تيم مكتمل هو قادر على انه يرد عليك يعني، او حتى يتجاوب معك لآخر نفس لآخر لحظة، واحنا بنعرف كل حاجة. انا بقول يا ابو منتصر ما تزعل، احنا ما ملمين بكل شيء، ومرات في اسئله ما يعني ما بتتجاوب مباشره على الهواء، في اسئله بتدرس، ودائما يعني الحته دي لابد احنا نكون عندنا لا مساحه. فاتمنى يا ابو منتصر انه الحاجه دي ما تزعلك، لان اصلا احنا ما شايفين سؤال او ما شايفين حاجه انت طرحتها او نقطه يعني انت يعني احنا ما قريناها، فاحنا مكملين معاكم ومتواصلين معاكم في الحلقة. شكرا يا رماز. وفي رسالة يناس من عز الدين آدم سليمان بيقول صباح الخير للمستمعين ومتابعين راديو سمر، وهلا صباح للأستاذ هيثم والأستاذة يناس. عواطف بتقول نهاركم سعيد، نهاركم صحة وعافية، وكمان بتسأل يا يناس أو بتقول برنامج رائع على إذاعة سمر، حضور أنيق ومحتوى يلامس القلوب، روح جميل وكلمات تدخل بكل دفء. الصمت العقابي هل حل؟ في صمت عقابي يا أصدقاء مستمعين، يعني دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا، لكن حيوصل لوين؟ فأنت حتعاقبه أو أنت حتعاقبيه، يعني هل بعد كده حتكون في نتيجة؟ في نتائج أي ممكن، لكن بعد كده هل أنت مستعد بعد ما أنت صمتت، بعد ما أنت سكتت، أو يعني خليته أنه يخط يعني 100 حاجة في راسه مع الصمت اللي أنت مستخدمه أو مع الصمت اللي أنت مستخدمه، لكن ماذا بعد؟ شنو اللي حيحصل؟ هل أنت مستعد بعد كده تجي تجاوب على كل سؤال؟ ما هو أنا الوقت ده كان يعني صمت ونتيجة ممكن حاجات أخطاء، نتيجة فهم غلط، نتيجة أنه أنا ما كنت عارف الحاجة دي حصلت ليه. فدايما أنا من أستخدم أي أسلوب، أستخدم أي طريقة أكون مستعد بعد كده شنو أجي أجاوب، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني أنا عاقبتك وأنا صامت، أنا بعيد كل البعد، الزول ده بيعني لك شنو؟ الزول دي بتعني لك شنو؟ لما أنت سكتت كده وما دار تتكلم، أو حتى أنت شايف الغلط اللي هو يرتكبه، أو أنت شايف التصرف اللي هو عمله، وأنت داير هو يفهم من خلال الصمت بتاعي أو من خلال البعد بتاعي، من خلال إنه أنا ما قادر أتكلم أي حاجة. لكن المشكلة السؤال مهم، أنت حتصمد لمتين؟
1: ما دي المشكلة. يمكن الصمت العقابي يا هيثم برضو من أسبابه مثلا تراكمات الأخطاء اللي بتجي، مثلا برضو فقدان العاطفة، يعني أنا خلاص، وزي ما قال واحد من أصدقائنا الشغف، وكمان ممكن يكون سوء الفهم الكثير، يعني دائما بيحصل بينه وبينك سوء فهم في نقاط كثيرة. لكن أنا هنا بشوف الصمت العقابي، الزول المارس الحتة دي يمكن يكون هو في موقع بتاع سيطرة، هو المسيطر، يعني أنا المسيطر على الـ الـ الـ الـ الوضع ده، والصمت ده أنا أخذته عشان أنا أأدبك وأخليك تحس بإنك أنت غلطان علي، يعني تحس، لما تحس بالذنب يعني. ودائما الزول الطرف الثاني هو فعلا كل مرة بيكون في حتة بتاع التساؤل، أنا عملت لك شنو؟ وما خلاص يا أخي الموضوع ده طول، هو اللي بيمشي دائما بفتش عن الحلول، فالطرف الثاني بيحس بأنه هو النافش ريش وهو أنه هو المسيطر. وما عارف أنه الصمت العقابي ده ممكن يكون يراكم لمشاكل ممكن ويفاقم ممكن تكون أكبر من كده جدا. لكن أنا بحس أنه الطرف القوي هو اللي بيمشي بيسأل دائما، يا أخي الحاصل شنو؟ أنا غلطت لك في شنو؟ يعني إذا الموضوع مثلا حصل قبل فترة زعلك، يا أخي معلش أنا متأسف على الحصل ده. فلكن إذا أنت بتمارس الصمت العقابي وفاكر نفسك في العلاقة دي أنت المسيطر، يمكن الحاجة تقع على راسك وتكون نتائجها ما حلوة.
0: ما هي طبعا يعني أنا حأصمت لكن لمتين، إذا أنا مستعد بعد كده أجي أجاوب أواجهك وأقعد معك، ده شيء جميل جدا جدا.
1: أيوة.
0: لكن تخيل أنت استخدمت الصمت العقابي ده على الزول ده وفقدته، وهو ذاته خلاص رفض إنه يتكلم معك تاني، رفض إنه يتجاوب معك، ودي ممكن تكون نتيجة صعبة جدا جدا. البروف برنابة، صباح الخير عليك، تحية طيبة. في رسالة كمان من أستاذ برنابة، زمن طويل يا أستاذ، بيقول صباح الخير أدي سمر والمبدعين هيثم وإناس، مع إننا نحتاج إلى الصمت، لكن الكلام والحوار هي الوسيلة الوحيدة لفهم الآخر والأشياء من حولنا. الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين. الصمت أيضا راحة للذهن، أعرف متى تصمت ومتى تتكلم، وشكرا لكم. هو أضاف كم نقطة مهمة جدا جدا، وصراحة في ناس نفضوا زي ما بنقول أو لغة اليوم المستخدمة، وناس مطنشين وناس ما شغالين بالموضوع، في ناس بس بيكونوا حضور من غير أي عبارة، من غير أي كلمة، من غير أي شيء. ونقطة عجبتني، قال الصمت يمنعنا من التسرع ويجعلنا نسمع الآخرين.
1: نعم.
0: ودي نقطة مهمة، هو لخصة في نهاية الفكر لهذا الموضوع، 200 أعرف إنك 200 تتكلم وأعرف 200 إنك تسكت، ولو أنت حكيم في دي يا بختك. يعني لو أنت ما بتتسرع إنك دايما تتكلم وتزعل من الجملة اللي قلتها أو الرد السريع اللي أنت رديت به، ده أنت في نعمة حقيقة.
1: نعم.
0: ودي حاجة جميلة. شكرا لك برنابة، وتحية لو في إضافة برضه.
1: صباح الخير البروف، وسعيدين جدا بوجودك وبالإضافة الجميلة دي. عارف مرات طبعا البروف بحكم انه هو يعني زول بتاع تنمية وكده، فيعني بيكون عارف انماط يعني الناس، منو اللي هو بيتكلم، منو اللي بيصمت وفيها توكت، فعشان كده اختار وقال يعني انه الصمت له وقته، وكمان الكلام له وكمان وقته. بتعرف 200 تصمت و200 تتكلم. حتى في ناس يا هيثم يعني يقول لك يا خزول ده ما يسكت شدة، ما يعني هو كلامه كتير، عايزينه 200 يصمت عشان هو ذاته يرتاح ويريح الناس شوية. والغريب انه احنا مجتمعنا بنحب الزول الصامت، يقول لك يا سلام الزول ده سكيتي بيسكت، كلامه يا ده بيقول لك كلمتين ثلاثة. هل دي دي دي دي حاجة كويسة؟ الزول ما بيقدر يعبر، ممكن يكون سلاح ذو حدين، ممكن يكون يعني كويس وفي نفس الوقت ممكن يكون بيخصم برضو منه كتير.
0: مش يخصم منه كتير. احنا قاعدين مرات يا أخوانا قاعدين صراحة ناكل حق الناس. معلش أقوله ببساطة، ناكل حق الناس. يعني يعني زول ما بيتكلم إحنا بنكون مرتاحين،
1: أكلت حقه.
0: ودي حاجة ما كويسة على فكرة، لأنه يخذ زول ده من حقه إني أعبر. ليه إحنا مفرحانين إنه هو ما يتكلم؟
1: ما يتكلم.
0: وليه إحنا ما دارين إنه هو يتكلم؟ يعني إحنا بنشجع حتى الزول يستمر هو صامت. أيوة. ليه؟
1: يا أخي يقول لك خلي خلي خلي اسكت، خلي خلي ساكت يا أخي.
0: هل إحنا بنخاف من كلامه؟ هل إحنا عارفين إنه لو قال الكلام يكون كلام حقيقي؟ فمرات احنا بنخاف من الناس زي دي، نقول اخر الزول ده يصمت وما يتكلم،
1: ما يتكلم.
0: ومرات ممكن يكون بنهضم بناخذ حق الناس، فدي حاجه صعبه جدا جدا. ليه ليه ليه ما بنخلي الناس تعبر؟ وليه دائما احنا بنخلي او نشجع الصمت في الحاجه الغلط دي؟ دي نقطه ممكن تكون حساسه جدا جدا. مرات احنا دارين اولادنا يكونوا صامتين رغم انه يكونوا شايفين وعرفوا وشاهدوا شاهد عيان للحاجه اللي حصلت، لكن لا. وزي النقطة اللي حكاها محمد موسى بتاعت الودة اللي دايما بيتكلم، دايما أي حاجة يشوفها يا أبوي، دايما يا ولد يا أبوي، هو ده ماله، تذكر النقطة دي؟ لكن هو ماله.
1: أيوة.
0: فيا ولد ما تسكت، لكن الزول عنده شحنة، يعني عنده حاجة، عنده سؤال. يعني زي ما بنقول مرات احنا بنقوله بالسوداني في كلام ماكلني، كلام ماكلني أنا داير أقوله، لكن مرات يعني هل الكلام ده مفيد؟ هل الكلام ده كويس ولا ما كويس؟ المسيح مرة استخدم اللغة دي في موقف، ودائما يعني احنا بنذكره انه من المواقف المهمة جدا على انه تنبهنا. في صمت بيخليك تراجع نفسك.
1: ايوه.
0: وده اللي بيخليك انك شنو ما تتسرع انك شنو تدين او تحكم على الزول. فمرات احنا سريعين، ومرات ممكن يعني حتى الرجال نكون مجتمع ذكوري ونصدم الانثى، ومرات ممكن يكون لخيرنا. والحته دي مرات انه يا ريت لو ما كنت اتكلمت. أيوة. وديلك يتمنوا جابوا المراه في ذات الفعل لما جابوها قدام المسيح، هم ما عارفين انه كان عنده العلم المسبق بكل شيء، وجايين كمان يقول له يا اخ موسى جايين يتكلم عن الشريعه، جايين يتكلم عن شنو، فده ما وقته كده. انت عاين اول حاجه زي ما قال الحاجه في عينك، وبعد ذاك الخشبة اللي انت شايفها في عين اخوك دي، القضل في عينك ده، خلي الخشبة اللي في عينك دي انت شايفها. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فلما يكون في يعني مساحة بتاع الصمت والناس ما تستعجل، لانه كلامك ده بيكلفك ثمن غالي جدا جدا.
1: نعم.
0: وممكن تشهد شهادة زور وانت يعني في غنى عنها، ممكن تطلق كلمة تدمر وتبوظ القعدة. مرات ممكن تكون قاعدة جميلة وناس حلوة وناس بتتكلم، بس تفتح خشمك تبوظ أي حاجة،
1: صمت دهرا
0: ياخد الدنيا. يعني انت ذاتك، انت ذاتك تكون مخلوع من الجملة اللي انت قلتها.
1: نعم.
0: مرات تكونوا مع أصحاب، عبارة ما بتتقال، كلمة ما بتتقال، أو سر ما بزو كان داير يقول،
1: يقول لك أخير كان تكون صامت،
0: أخير تكون كنت تكون صامت،
1: أخير كان تكون ساكت.
0: لما المسيح قال لهم من منكم منو منكم بلا خطيئة، منو فليرجمها أول بحجر.
1: نعم.
0: هم زادوا صمتوا. القصة إنه استخدموا الصمت من غير ما يفتحوا خشمهم ورجعوا للأوكار بتاعتهم. فما تستعجل. ودائما الوعي، الوعي ده مهم جدا جدا في الموضوع.
1: أكيد يا هيثم، عشان كده خلينا نقول تاني إنه الصمت الواعي بيبني جسور للتواصل، يعني بيفتح نوافذ، بيفتح أبواب، وبيمهد طرق كثيرة، وبيوري إنه أنا مستعد، يعني أنا أبدأ معاك من أول وجديد ونبني علاقة جميلة وتكون جديدة خالية من أي الشوائب. ليه؟ لأنه بالكلام وبالتواصل ممكن إزالت كل الشوائب اللي كانت ممكن تكون موجودة في العلاقة دي. أما الصمت العقابي ممكن يكون برضو بيهدم جسور التواصل اللي كانت بنى الجسر الجميل اللي كانت بنى. الصمت العقابي الغير واعدة ممكن برضو يهدم الجسور السمحة دي والعلاقة الطيبة الجميلة اللي كانت بينك وبين الشخص الآخر. وكمان تجاهل المشاعر يا هيثم برضو ممكن يزيد ويعمق الألم والوجع بزيادة، لكن بقدر ما نحن قدرنا نعبر عن الحاجة دي ممكن يخفف و يعني يخليه محتمل. يعني أنا بوصل لك إنه أنا تعبان منك، أنا زعلان منك في نقطة معينة. ويا حالات الناس اللي بتستخدم الأسلوب ده في التواصل، يعني جميل جدا جدا.
0: في رسالة وفي هو سؤال، يعني نفسنا كان السؤال ده يوضح علينا صديقنا والاستكانة. قلت طيب سؤال يا أستاذة، أنا لما أصمد كده ما قادر أصبر نهائي، السبب شنو؟ ويمكن يكون حتى يعني الفكرة بتاعتك أو ما وضحت لنا أو ما وصلت لنا بحسب يعني الحاجة اللي انت دار تقولها، لكن يعني في موقف معين أو في يعني حدث يعني أو يعني شنو الموضوع بالضبط؟ يعني مرات بنحتاج إنه الزول يوضح أكتر عشان إحنا نقدر نجاوب. فمرات ممكن نجاوب ما حسب ما انت داير او ما حسب انت فاهم الفكره
1: او احنا ما بنفهم. هو قال سؤال شنو؟
0: لما انا اصمد كده ما قادر اصبر نهائي، السبب شنو؟
1: يمكن الصمت.
0: انا لما اصمد كده ما قادر اصبر نهائي، السبب شنو؟
1: أنا بصراحة برضو زيك ما قدرت أفهم السؤال. إذا في زول معانا ممكن يعني يوضح، أو هو أصلا إذا أنت بتسمعنا مواصل معانا ممكن توضح السؤال أكتر، لأنه الصمت يفرق من الصبر. أنت قلت إذا عايز أصمت كده وما قادر وما أصبر نهائي.
0: لا، أنا لما أصمت كده يعني لما يكون صامت كده وما قادر أصبر نهائي، السبب شنو؟
1: أنا بصراحة ما أعرف، لكن أنت إذا موجود ممكن برضو توضح لنا السؤال أكثر.
0: لكن الناس ممكن يعني مرات في ناس لو أنا فهمت صح فكرته، الحاجة بتكون موجودة جواه وحقيقة ممكن يكون هو عارفة، فمرات في أحداث ما فيها شهود كتار أو ما في زول شاف الحاجة دي إلا هو، ومرات ممكن يكون زول على طول ما بيعرف يسكت، يعني ما بعرف أصبر نهائيا، دائما أنا بتكلم، يعني ما بعرف أسكت، ما بعرف أصمت
1: على يعني موقف معين،
0: على المهم
1: اللي حصل.
0: هو يعني حداس على طول، يعني أيوة. بيتكلم ما قادر يصمت على طول، يعني السبب شنو؟ فدي مشكلة في حد ذاته، إنه أنت ما قادر تضبط نفسك، ما قادر يعني يعني تمسك لسانك من الكلام حتى لو صح حتى لو غلط، لكن دائما النتائج بتاعت شنو. ففي ناس كده، في ناس ما بتعرف غير انه تقول الحدث، تقول الكلام، دائما تواجه. وفي ناس فدي مشكلة في حد ذاته.
1: طيب احنا ممكن نواصل رسائل اصدقاء. عندنا برضو رساله من صديقنا نوار حامد بيقول بعد النظر عن ظروفنا وهمومنا ومشاكلنا، الحمد لله الف مره على كل يوم بيعد علينا ونحن بكامل عافيتنا. يا سلام، ربنا يديم العافيه يا صديقنا نوار، ودائما تكون يا رب بخير وبعافيه وسعيدين بوجودك معنا. سيد عبد ربه، حبابك أستاذ سيد، وسعيدين جدا بطلتك بوجودك معنا. يمكن الصمت التعبان يكون عنوان لرواية يا أستاذ سيد، وبما أنك كاتب ويعني أكيد إصدارات كثيرة، ومحتاجين كمان تحدثنا أكثر عن موضوع أو تشاركنا في موضوع الصمت التعبان. فضل كاتشو برجع بقلوب كثيرة. وكمان كومي جنقول بيقول وجدت، بيقول أهلا وصباحكم خير، وجدت أن الصمت أفضل بالنسبة لي، عشان لما أحكي وأفضفض بحكي كل شيء، ولكن اتضح أن كل ما أحكيه بلقاه في لسان زول تاني، أو كل ما أجي أتونس مع نفس الشخص الفضفضت له بيعيرني بالكلام اللي قلت له، وبكون في غاية التوتر والشعور بعدم الثقة بأشخاص آخرين.
0: دي الحقيقة، دي واحدة من الحاجات الحقيقية جدا اليوم اللي بتخلينا إحنا صامتين. يعني إحنا بقينا نخاف من بعض، وبقينا عندنا يعني مجموعات، جروبات ضيقة جدا جدا، الناس ما بقت يعني قادرة تمسك الأسرار، ودي مشكلة. يعني واحدة من الحاجات اللي بتخوف، الأسباب بتخوف الناس الليلة، إنه هي صامتة لأنه يعني جملة بس قالها تلقاها اتنشرت، تلقاها يعني وصلت أسرع من البريد.
1: أيوة.
0: وأسرع من البرق، ودي مشكلة حساسة جدا جدا، إنه إحنا أخواننا ما بقينا مصدر ثقة للآخرين ولا مصدر أمان للآخرين، لأنه المشاكل الأسرية، المشاكل مهما كان هي شنو، ما بقت في أمان بالنسبة للآخرين، ما بقت في مأمن على إنه هي ما تتسمع، لأنه ممكن توصل بصور يعني بطرق بوسائل أو بإضافات كثيرة جدا جدا. أنت عندك حق، بقينا إحنا مخيفين لأنه إحنا ما قادرين نسكت، ما قادرين نكون أمناء، ما قادرين نكون صادقين، بنسمع وبنقعد وبنشيل كل الكلام اللي احنا سمعناه واللي احنا شفناه في بيت الزول ده، في علاقة الزول ده، وحتى في أسراره دي، ونمشي بيها للملأ وبنزيعها، وممكن تتكتب، وممكن لحتة حساسة تتونس بيها ويضربوا بيها مثل في حتات انت في غنى عنها. فاحنا بقينا مشكلة كبيرة لبعضنا.
1: يا هيثم بجد النقطة دي يمكن احنا نكون اتكلمنا فيها، لكن انا حاسة بشعورك جدا جدا يا يعني كومي، وما انت بس ممكن تمر بمشكلة زي دي، يمكن الثرثرة ونقل الاقاويل ونشرها يعني حاجة صعبة جدا جدا، وده فعلا بخلي ناس كثيرة تصمت. يعني انت زول ممكن تثق فيه وتجي باسم الصداقة والخوة انك عايز تفضفض وتتكلم عن جرحك وعن ألمك وعن مشاكلك، وفجأة تمشي تلقى الكلام ده في حتة تانية. طبعا دي حاجة صعبة، شعور سيء، يعني إحباط ويعني استياء وكثير من المشاعر اللي ممكن يعني تحس بها، فبتحس انه ده كان أقرب زول بالنسبة لك، بعد كده أنا تاني أمشي لمنه. إذا أنا بجي بتكلم معاك وبلقى الكلام أنت وديته لزول تاني، والأكعب من كده لما أنا أجي يعني فضفض لك تاني بتعيرني بالكلام اللي أصلا أنا كنت قلته لك، فأنا زول زي ده حل شنو؟ زول زي ده بس أنا ممكن أتجنبه تماما، لأنه ده أنا تاني ما بحس أنه ده مثلا ممكن يكون صديق أو خايف علي أو خايف على مصلحتي، بالعكس ده زول ممكن بياخد مني أكثر مما أنه يديني. هل أنت حسيت أنه الزول أنت بتقعد معه ده ممكن يديك في وقت من الأوقات حلول لمشكلة معينة مثلا حصلت لك، بتقدر تأخذ منه المفيد يعني بعد الفضفضة دي؟ يعني بجد من عدم الثقة غالبا ما كثير يا هيثم بيجي في مواقف بتكون صعبة زي كده.
0: أكيد دي مشكلة كبيرة. عندنا رسالة من جمال ويلسون بيقول صباح الخير للثنائي الجميل بعد غيبة طويلة مع بعض، الحمد لله على السلامة يا هيثم، وبيقول إن شاء الله وصول الأرسنال لنهاية كأس أبطال أوروبا كان سبب في تعافيك بسرعة، أتمنى لكم حلقة جميلة يليق بكم. شكرا يا جمال وتحية طيبة، وصراحة الواحد مبسوط يعني بدأ الفرحة، يمكن تكون فرحتين وننتظر الفرحة الثالثة إن شاء الله في القريب العاجل. وهني كل مشجعي برشلونة ل29 من الدوري الإسباني، وأرسنال بعد آخر بطولة 2006 يعود من بعيد، ونتمنى كل التوفيق له في الدوري، نتمنى أيضا في الأبطال إنه يتوفق.
1: يا سلام يا جمال، حبابك وحباب طلتك سعيدين جدا بوجودك معنا في الصباح ده، ويعني كنا مستنين تعليق منك وتورينا يعني كيف صمت التعبان بيكون، خاصة انت زول في الغربة بتحس انك انت مرات صامت وما عارف انك انت صامت ليه. ما كتبت لنا يا جمال. كمان عندنا صديقتنا على الواتساب، رسالة على الواتساب، يا سلام، ودي الحاجة احنا كنا بنتمناها على الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن او على الساتلايت، ما في طريقة لك تكتبوا لنا على الواتساب، واسعدني جدا برسالة صديقتنا عواطف علي الخزين. حبابك يا صديقتنا عواطف، واسعدين جدا جدا بوجودك معانا. هي تشتغل في راديو البنات حلقات لتوعية الأسرة والأطفال كل جمعة، مدربة معتمدة، وعندها صفحة على الفيسبوك باسم عواطف. بتقول أحيانا أصمت ولكن الصمت يتعبني، فألجأ لشخص أتحدث معه فذلك يريحني. يا سلام.

0: تشتكي لهم وهم لا يعرفون اهتمام بحديثك والألم الذي نمر به وبماذا نشعر، لأنه المثل بيقول المريض بيعرف مكان بيوجعه. يا سلام عليك يا كندا. وفاطمة أكيد رسالتها كمان وصلت. فاطمة حامد بتقول تحياتي للأسرة جميلة، دمتم ودائما برنامجكم الشيق المفيد للمجتمع السوداني. الرشيد شكرا لك، وكمان تحية لياسر أبو تيمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة أستاذ إيناس، وتحياتي للجميع أسرة راديو سمر. شكرا لك. أتمنى أنه ما تكون في رسالة
1: في كثير منها. من الرسائل برضو في رسالة من صديقنا بيشاي. حبابك يا بيشاي صباح الخير عليك. بيقول بيجينا نشوف ناس كتير ساكتة مش عشان ما عندها كلام، بس عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم. أنا طبعا هي بالمصر بحاول اختصرها يعني أترجم بالسوداني، عشان جربت تتكلم وما في زول بيفهم، وجربت تشرح وتحاسبت غلط، جربت تشرح أيوة أو اتفهمت ممكن نقول غلط، وجربت تفضفض فبقت حمل على غيرها. في ناس بقت تضحك عادي وتنزل وتشتغل وترد على الكل، لكن جواها ألف حاجة مكتوبة: تعب، خزلان، ضغط، خوف من الجاي. الصمت ساعة ما راحة، الصمت ساعات ما راحة، الصمت ساعات بيكون آخر مرحلة قبل الانفجار. عشان كده مش كل واحد ساكت بيبقى بخير، الكلمة الحلوة بقت فرق، والسؤال الحقيقي بقى نادر، ويمكن زول كان محتاج بس واحد يسمعه من غير حكم. واحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يا سلام يا صديقنا بيشاي، شكرا. أنا طبعا قاعد أحاول كل مرة أترجم الرسالة بتاعتك للسوداني، وبنسعد جدا جدا بوجودك معانا. وفعلا يعني الآية ذكرتها يعني مهمة شديد إننا نفهم ده: أحملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تتمموا ناموس المسيح. وبيقول كمان إنه مرات إحنا بنحاول نفضفض لكن ما بنلقى زول يسمعنا، أو بنحاول نشوف بقول إنه الصمت ما مرات راحة لكن ممكن يكون مرحلة من الانفجار. عشان كده ما كل زول ساكت بيبقى يعني هو بخير.
0: شكرا بشوي. وثلاثة دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة، بالذات للناس بتسمعنا على الابليكيشن على الراديو، والناس اللي بتسمعنا على ساتلايت. في رسالة من جوجو إبراهيم بتقول: صباح الخير راديو سمر المبدعين أستاذ هيثم وأستاذ إيناس، حقيقة موضوع الحلقة جميل وهادف جدا، وأنا مستمتع جدا بالحلقة، ربنا يبارككم. شكرا. وبتقول: في رأيي الصمت أنواع، منها الكويس منها البيهدم وبيمرض الشخص. الشيء المهم أنه نعرف متى نصمت ومتى نتكلم، وأيضا إن لا نتسرع ونحكم على الناس لأننا لا نعلم بنوعية صمتهم. حقيقة يا صديقتنا جوجو الكلام اللي أنت قلتيه عين العقل.
1: كمان في صديقنا فضل برسل رسالة اعتذار لرشيدة وإنجي، وفيها يعني كلمات جميلة. بس كمان أنا عجبني يعني يا فضل، بجد اعتذارك وصل لأسرة البرنامج ولرشيدة ولإنجي. وكمان عجبني جدا اهتمام الأخ جمال ويلسون بيدا، بقول أخي العزيز، خلينا يعني الرد بتاعنا يكون على لسان أستاذ جمال. بقول أخي العزيز، قرأت حديثك بتمعن ووجدته يحاكي الواقع بكل صدق، أتفق معك جملة وتفصيلا، وأشكرك لأنك كنت صوتا للعقل والحقيقة في هذا الموضوع الشيخ. فخور جدا بوجود عقول نيرة تفكر بهذا الرقي، دمت ودام عطاؤك. شكرا يا صديقنا جمال، وشكرا يا صديقنا فضل، يعني بجد بعتذر دائما هو كبير. وانت ما قلت حاجة غلط، كان طرحي ممكن اختلاف الآراء ممكن مرات يسبب مشكلة في التواصل، لكن فعلا يعني بأكد لك انه ممكن توجه الراديو ما يكون هو بحسب الموضوع اللي انت طرحته، لكن اعتذارك مقبول.

0: عايز أقول فضل حاجة مهمة جدا، وأكيد دي واحدة من النقاط المهمة بين الإخوة دائما، والشخص القوي والشخص اللي دائما عنده الشجاعة على إنه يعتذر دي حاجة مهمة جدا، وهو بيقدم حاجة لتوضيح يعني. وإحنا يعني مبسوطين جدا، يمكن أنا يعني دوب بفهم في الحاصل من خلال الرسالة، ولكن مشكور. إحنا أسرة واحدة، إحنا عيلة واحدة، وأكيد هدفنا واحد، السودان الكبير، لأنه كيف نوصل لما بعض. إحنا منك وإنتوا كمان مننا، بناخد الكثير، بناخد خطوات مهمة جدا لأجل السودان يعني معافى. السودان فيه شباب الواعيين، يعني فيه أمهات أبهات قادرين على إنه في المرحلة الجاية يواجهوا حقائق كثيرة جدا جدا، نتجاوز عن حاجات كثيرة جدا جدا لأجل إنه نزيل عقبات سنين طويلة جدا جدا، ما نرجع بالماضي أو ما نرجع بالعقول لحتات صعبة جدا جدا. شكرا لك يا فضل. نرجع لرسائل، في رسائل مهمة، في رسائل كثيرة كمان من بعض الأصدقاء. نتمنى إنه صلاح أمين أبو دقن بيقول مثل، بيقول لكل زول عاوز تتكلم تتكلم كبير عكازك والصمت ما حبابه. شكرا لك. في رسالة أتمنى إنه كمان ميلاد بيقول واحد مشغول زوج واحدة مشغولة خلف ولد مش فاضي ليهم. تصامت ولا شنو يا ميلاد؟
1: يا ميلاد حبابك صباح الخير عليك، ويا ميلاد أنا تلاقيت معه الصباح بالمناسبة. ويا ميلاد سعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معانا، ودعابة يعني جميلة. ونرجع كمان لعواطف بتقول برنامج رائع من إذاعة سمر، حضور أنيق ومحتوى يلامس القلب وروح جميلة وكلمات تدخل بكل دفء. شكرا يا صديقتنا عواطف. صلاح أمين أبو دقين بيقول صباح الخير على الناس الحلوين، برنامج جميل ورائع وخاصة مع إيناس وهيثم، نورت البرنامج وإن شاء الله نتقابل في زواج أمير ومها، ربنا يسهل الأمور. وده لرشيدة طبعا، رشيدة الناس محتاجة تجي المناسبة دي، ربنا يتمم لهم على خير. وكلنا مستنيين يا صديقنا صلاح، وإن شاء الله يا رب أيامنا كلها تكون أفراح، ورشيدة أكيد حتعزم كل الحضور والمستمعين بإذن الله.
0: في رسالة من حمد زكريا بيقول صباح، صباحكم كل خير، الموضوع شيق جدا، بيقول من الصمت أو عدم الحديث خذلان المستمعين، مثل تحكي عن شيء يجي يقلب ضدك. صراحة نحن فقدنا حتى الثقة في الناس. الصمت واحد من اللغات القوية ومعبر جدا، بس للناس اللي بتحس. يا حمدي كلام مهم جدا، كلام في غاية الأهمية، ودي شيء حساس جدا جدا لما يكون في خزلان، أو لما يكون يعني شيء ما في مكانه، وحتى فقدان الثقة حاجة خطيرة جدا جدا، لما تفقد ثقة في الناس القريبين جدا، أو ثقة في الناس اللي أنت أديتهم أسرار أو كلامك أو يعني الحاجة اللي أنت قلتها للإنسان الآخر.
1: كمان يعني صديقنا فضل برضو بيرجع بالرسالة بتاعت الاعتذار الجميلة، ونحن يعني أشرنا لها. شكرا يا فضل لقلبك الجميل. عواطف كندا، حبابك عواطف وانتي بتتابعينا، يعني سعيدين جدا جدا بوجودك وبطلتك، طمنينا على حالك وأحوالك وعلى الأسرة، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية. وكمان بنسعد كل يوم يا عواطف لو انتي بتتابعينا، وكمان تشاركينا وتتفاعلي معنا في حلقة الموضوع. يمكن يا هيثم تقريبا إيفا مطر بتقول أحيانا الصمت بيكون أكبر عقاب للظرف الآخر، وبيكون الصمت رد فعل طبيعي للشخص عايز يتفادى الآخر. ممكن يا إيفا الاثنين يكونوا صحيحات. عواطف ترسل قلوب. وكمان صلاح أمين قريت الرسالة بتاعته، مثل بيقول كان عاوز تتكلم كبيرك كبير عكازك والصمت ما حبابه. جوجو إبراهيم قريت رسالة جوجو هيثم؟
0: أكيد دي قريناها، رسالة جوجو إبراهيم. شكرا للرسالة الجميلة، والناس اللي كتبت أو الناس اللي كانت معانا في الموضوع. إحنا يعني خدنا خطوات كثيرة جدا جدا مهمة للناس بقت صامتة وما بتتكلم. وأكيد كل زول عنده تجربة، كل زول عنده حقيقة، كل زول عنده موقف، كل زول عنده قصة في نقطة يعني الناس ما انتبهت لها أو الناس ممكن تكون خزلتها فيها. هل من رسالة نختم بها؟
1: الزاكي آدم بيقول الكلام هو من طرق التواصل، وكذلك هناك مواقف تحتاج إلى الصمت، لكن إياك أن يحس الطرف الآخر بالتجاهل والألم، والألم أحيانا لا يزول إلا بالبوح. لذا الحوار الهادئ هي التي تلتمس الروح ويرصف الطريق إلى المشاعر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجد للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة وفرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايزة أشكر ربنا جدا يا سمير عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا أن نجاها منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين أنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان أنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معه هو كل أسرته، وقال لي أنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجد لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسه إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنت في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه حيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجد لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إن خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة،
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغودها عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: آمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي تقال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. دخلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
4: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يا زمان هو الزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ذاك، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
8: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وانه كيف بيحب العشارين والخطاط زيه كده، بتقول الآية رقم 3 انه طلب ان يرى يسوع من هو، وده لانه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولانه فعلا حاس بحاجة ناقصه. لكن الآية بتقول انه طلب ان يرى يسوع من هو ولم يقدر. يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كتيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وبكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتم مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
4: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
4: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلتي وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
4: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأن الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى لمكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجر الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا هم مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة. لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيه، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال انه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا انه يشوف يسوع، وبيقى قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد انه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن اقول حاجة تانية يا مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: انا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع الى المكان نظر الى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عيناء الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
4: أنا حاس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا يا جماعة عارف إنه حلقة السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع معاي اللي زكى بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكى. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكى باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. زكى محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكى أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكى؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكى؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكى هي اللي ألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكى راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح، السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكى. زكى كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكى متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه بطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منه بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكى فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكى اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
7: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
7: التغيير اللي حصل في حياة زكى غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكى كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت غطوشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكى. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكى قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكى ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا، لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه. أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا نانسي. تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع نانسي عشان بيتها، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معانا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عن سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى صوت مكتوم.
1: صباح الخير الأحباء المستمعين في كل مكان، سعيدين بوجودكم معانا الليلة في راديو سمر. أنا سمعان محجوب وحدكم معي الزميلة العزيزة إيفا صالح، وبنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا من داخل وخارج السودان. حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وحنتكلم معاكم في موضوع جديد أتمنى ينال إعجابكم، وأتمنى كمان نسمع آراء الناس اللي بتسمعنا ونسمع وجهات النظر المختلفة. راديو سمر دائما راديو لكل السودانيين. بقول لكم صباح الخير ويوم جديد بتمناه يكون يوم طيب وممتع ومثمر لكل الناس. منتظر طبعا مشاركات الناس والإجابة على سؤال حلقة الليلة. هنتكلم عن المنافسة وكيف المنافسة ممكن تكون من وجهة نظرك، ودايرين نسمع رأيك. لكن قبل ما أبدأ النقاش برحب بالأستاذة إيفا صالح. صباح الخير يا إيفا، ازيك؟
2: صباح الخير سمعان ولكل الناس الجميلين اللي بيسمعونا وين ما انتوا كنتوا. صباح الخير عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا في امان وتكونوا ما فيكم عوجه ان شاء الله يا رب. امين والامين يا سمعان. فتره طويله جدا.
1: نعم
2: انا بجد مشتاق لكم، مشتاقين انه نسمعكم، مشتاقين لرسائلكم، مشتاقين انكم تطمنونا، مشتاقين اننا نقعد في بيتنا الكبير رادي سمر، نقعد تحت شجره شنو يا سمعان، التبلدي ولا تحت شجره النيم، ونتونس ونشرب كوبايه شاي مع بعض ونتفاكر طبعا في واحده من الموضوعات اللي بتهمنا كلنا كسودانيين. والليله عايزين نتكلم في موضوع جديد، وموضوع المنافسه ده موضوع خطير جدا وموضوع كبير جدا، وموضوع يوميا بيكون موجود في حياتنا، وكل يوم نحن يا منافسيننا يا منافسين. وتعالوا نخش الحلقة نشوف المنافسة، هل المنافسة هي شنو المنافسة؟ المنافسة تحدي، المنافسة إصرار، المنافسة عشان أنجح، المنافسة نضارة، المنافسة أكون أنا أحسن وإنت أسوأ. شنو المنافسة في فهمك؟ شنو المنافسة في تصنيفك للمنافسة؟ هل مريت بموقف اتنافست فيه مع زول وكان الحاجة دي مدمرة بالنسبة لك؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون مضرة، ولا في مرات المنافسة بتكون لفائدتنا؟ هل المنافسة في وطننا الكبير الوسيع السودان، هل في كل مرة بتكون للخير، ولا في منافسات بتكون ما فيها خير أحسن ما ندخل فيها؟ سمعان حلقة المنافسة حلقة كبيرة شديد، لكن نحن زي ما قلت لكم بهمنا جدا إنكم تقولوا لنا آراءكم، إنكم تكونوا بتفتوا معنا في الموضوع، لأنه الموضوع يا سمعان موضوع تقيل يعني. موضوع
1: بالتأكيد يا إيفا موضوع كبير وموضوع شائك، لكن كل اللي بنتمناه نفهم المفهوم الصحيح يا إيفا للمنافسة، وكيف أنا وإنت يكون بيننا منافسة شريفة بروح السماء وقيم الكتاب، وما تكون منافسة كمان يعني فيها نوع من الحقد والكراهية والانتقام والغيرة المرة، ولا رأيك شنو؟
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته، وانا ما رصدهم الناس
1: من الصباح
2: الحاجة اللي فيها الكلام الصعب الكثير اللي انت قلته اكيد دي ما بتبقى منافسة، اكيد دي حاجة تانية اسمها قيرة، اسمها اي حاجة تانية، لكن ما اسمها منافسة، لانه المنافسة دايما بتكون شريفة يا سمعان. المنافسة دايما بتكون للخير. بس ذكر لسه يا سمعان ايام الامتحانات، لما كنا بنتنافس اننا نكون في العشر الاوائل نجي
1: في العشر
2: انه ما في زول يجي قدامك وانه انت لازم تكون الاول ولو جمعك زول تاني الاول مشترك بتكون فرحان؟
1: بصراحة لما يجي معي زول مشترك ما بحب الحاجة دي، بحب دائما انفرد، لكن في نفس اللحظة ما بتكون جواي يعني مشاعر للحقد زي ما انا قلت، لكن بتمنى كنت اكون الاول. طبعا كل زول يعني بحب الحاجة دي، لكن ده ما يكون الطاغي انه انا ابقى الافضل بوسيله غير مشروعه. تكون بيناتنا المنافسه واقبل نتائج المنافسه، ودي بالمناسبه يعني حاجه مهمه جدا. نتائج المنافسه دي ليها دور كبير جدا في شكل المنافسه نفسها، ولا انت بتشوف الكلام ده كيف؟
2: اكيد طبعا، والمنافسه دي ذاتها اللي بتخلينا ننجح ايام الامتحان. لكن برضه طبعا انا حابه اقول لك انه انا مختلفه معك شويه في الراي. لو زول جاء معايا الاول انا ما كنت بزعل، لكن المهم عندي اني انا اجي الاول بس. يعني احنا جبنا نفس المجموع،
1: ما مهم يكتبوا لك مين اللي كانوا بيكتبوها بالقلم الاحمر،
2: ما مهم يكتبوا لي مشترك، ما ضروري اننا نكون بنشترك 10 في المرتبه الاولى، لكن المهم انه انا اكون جيت الاول، المهم انه اكون احرزت مجموع كويس. وفي ناس ثاني كمان برضه جابوا نفس المجموع ما فارق، لكن المهم انه اكون جيت معاهم في يعني جيت معاهم زي ما قالوا في نفس المستوى، ما يكون اقل، لكن هم برضو مستواهم معي ما بيفرق، ما حينقص من
1: طبعا
2: ما حينقص من المكان
1: اللي ما حينقص اي شيء. وانت حتفضل في مكانتك متفرده بحاجاتك وبتفاصيلك الخاصه. تعالي ننقل الكلام ده للناس اللي بتسمعنا، رايكم شنو في منافساتكم اللي حصلت بيناتكم، بين الاخوه، بين الزملاء، بين الاصحاب في المدرسه؟ بتفكروا في شكل المنافسه مفترض تكون كيف؟ شاركونا بتجاربكم. داير يا إيفا إنه نحن نشرك الناس معانا في النقاش، إنه كيف أنا وإنت نكون عندنا شكل مناسب وشكل جميل للمنافسة بدون ما ناخد من حق الناس، نطلع بالطرق الكويسة والصحيحة يا إيفا. أنا شايف كده
2: مفروض إننا زي ما قلت بدون ما ناخد من حق الناس، ودي سمعان بتفرق كتير. يعني بدون ما ناخد من حق الناس دي بتفرق، زي ما أنا قلت في بداية كلامي إنه أنا لما أكون يعني أنا ناجح وغيري ناجحين مفروض ده ما يعمل لي قصة، يعني ما أكون أنا بس بقول لا لازم أنا أكون ناجح وأنا أكون متفرد والباقين ديل ما يكونوا ناجحين والباقين ما يكونوا متفردين، وليه كلنا نجي الأوائل وليه يكون في مشترك في العشرة؟ يعني ده بسيطة العبارة. في حاجات كتيرة جدا في الحياة، في منافسات كثيرة جدا في الحياة. منافسات بتهدم حاجات جوانا نحن قبل ما تكون بنهدم في البنافسنا، قبل ما نكون بتكسر حاجات جوانا قبل ما نكون بنكسر في الزول البنافسنا. خلينا ما نبدأ بالحتة الصعبة، ما نبدأ بالحتة الكعبة، لكن تعال نبدأ بالحتة الكويسة. لو نحن بنتنافس في منافسة والمنافسة دي منافسة احتدمت ومنافسة احتدمت، مثلا لو أنا ما كنت بقرأ وانا عارفه في ناس تانين قرايين وبيحفظوا، وانا دي حاجه كانت تحدي بالنسبه لي
1: وبصبروا
2: وبيدعبوا جدا، فانا اكيد حازيد ساعات المذاكره بتاعتي، حابدا احفظ عشان انا ما بحب الحفظ، لكن في ناس هناك بيحفظوا فحيجيبوا درجات الحفظ كامله، فانا حابدا احفظ، حابدا اقرا، حابدا في شتى ضروب الحياه. لما يكون في منافسه ده مفروض يكون دافع كويس انه انا اكون بقدر يعني احسن من مداركي، أوسع مداركي، أكون بحسن مستوى تحصيلي، أكون بحسن مستوى الأداء بتاعي، أكون بعرف أكتر، أكون بتوغل المعرفة. ولا أنتوا رأيكم شنو؟ كده تعالوا نتناقش في حلقة الليلة. هل مريت بموقف بتاع منافسة أنت حسيت إنه الموقف ده هدمك؟ هل في منافسة خلتك تتبني وتعيد حساباتك من جديد؟ رأيك شنو في المنافسة؟ هل المنافسة في كل مرة بتكون للهدم ولا للبنيان؟ هل منافسة ولا غيرة؟ البنات برضو يا سمعان عندهم الحتة بتاعت المنافسة
1: دي طبعا حاجة تانية خالص، ودي لا قاعدة براها طبعا،
2: يعني احنا متهمين بينهم.
1: لكن تقدر تبرر طبعا.
2: لا انا ما داير ابرر، انا قلت هو حتى الاولاد يعني انتوا هسه برضه ما بيجيتوا تتنافسوا في اللبس، بيجيتوا تتنافسوا
1: لكن منافسه
2: الشعر، بيجيتوا تتنافسوا
1: مهما كانت ما حتصل للمنافسه بتاعتك،
2: بتتنافسوا في الشيله والحاجات اللي بتجيبوها. الواحد يمشي برا يقوم يخترب يا سمعان كده ويجي من هناك، فبكون بينافس الجماعه الباقين. يعني انتوا عندكم حاجاتكم حقت المنافسه، لكن احنا برضه عندنا حاجاتنا حقت يعني. تفاصيلنا حقت المنافسه، بس احنا حاجاتنا كمان بتكون ظاهره للعيان. يعني منافساتنا بتكون قدام الكل، بنتنافس في الشكل، بنتنافس في طريقة الكلام، بنتنافس حاجات كثيرة كثيرة شديد بنتنافس فيها كلنا، سواء شباب ولا شابات، أولاد بنات، حتى العجائز الكبار ساعات برضو بيقعدوا كده براهم قاعدة تلقاهم قاعدين تحت شجرة ولا قاعدين في ديوان، تحس إنه في روح بتاعت منافسة. لكن يا سمعان روح المنافسة اللي كانت في السودان يعني روح مفتقدينها الآن، ما قاعدين نشوفها كتير. روح يعني كانت بتختلف المنافسة زمان من المنافسة حقت هسي دي. يعني حتى الشياب الكبار ذاتهم بيتونسوا كده بطريقة يعني فيها تشجيع لبعض، فيها بيدفع، تلقاه بيدفع أخوه الثاني يا خس معي أنا، يعني لو في البلد بيزرعوا مع بعض تلقاه بيقول له يا خس معي ما تكسل، أنا المرة اللي فات عارف أديت حواش تدير يا زول زرع يا أخي جاب لي كده. الثاني يقوم يقول له يا خس معي أنا شفت دكاني ذاك هاي عملت فيه كده. يعني تحس إنهم هم منافستهم دي كشكل من أشكال التشجيع، إنه أنا عملت الحاجة دي فإنت لو عملتها حتنفع معاك، أو أنا بفتخر إنه أنا عملت الحاجة دي عشان أقوم أشجعك إنت برضو تعمل. لكن المنافسة اليومين دي بقت تاخد منحنى تاني. يعني أنا حاسة كده في وناساتنا اختلفت شوية.
1: أنت رأيك شنو؟ يا إيفا، الأجمل في منافسات أهلنا والمنافسة قديما إنها كانت بتاخد طابع الحب الجميل والدافع الإنساني والتطلع دائما للأفضل. أنا ما بنافسك عشان أنا ما دايرك تمشي لقدام، لكن أنا داير أطلع أجمل ما فيك من إبداعات ممكن تفيد البشرية. الحاجة الثانية، الناس كانت بتسعى لتطوير المجتمع، لكن أنا في رأيي الآن يا إيفا إنه أشكال المنافسة اختلفت. وبعدين حنتكلم في الجزئية دي، داير نحن نرحب بالناس اللي انضمت لنا ويدخلوا معنا في النقاش. احنا ما دايرين نتكلم برانا لكن نسمع كمان آراءكم. ابو حمود بيقول لنا صباح الخير، انا طبعا مستني من كل الناس اللي بتسمعنا الان، متوقع الناس تكتب رسائل في هذا الموضوع المهم جدا. الاخوه في المتابعه كتبوا لنا سؤال جديد، المنافسه ممكن تودينا وين؟ نحن ممكن نصل وين بالمنافسه؟ اسئله كثيره محتاجين نجاوبها. وشكل المنافسه قديما، شكل المنافسة الآن، طرق المنافسة، آلياتها، كيف نقدر نكون بنصنع مجتمعات متنافسة من أجل التشجيع. يا إيفا قلت كلام مهم جدا، إنه كان في تشجيع، كان في تطلع لمستقبل أفضل، كان في حب للخير للآخر، وكان في تطوير للمجتمع. ولكن ماذا عن المنافسة اليوم؟ بتفتكر يا إيفا والناس اللي بتسمعنا إنه في حاجات تغيرت؟ ولو في حاجات تغيرت السبب شنو اللي خلانا إحنا ما قادرين نقدم منافسات بقيم كويسة تهدم معايير العالم المختلة وتبني منظور جميل وأفضل وأرقى من الحاجات اللي كانت يعني الموجودة الآن؟ ذهنية العالم عن المنافسة، تفكير العالم، نموذج كيف يفكر العالم عن المنافسة. وكلمة ربنا بتقول لنا شنو؟ لا من أنا أجي أنافس. هل المنافسة المليانة بالغيرة المرة إنه فلان ما يتقدم، فلان ما يمشي قدام، أنا أكون أو الخراب والانهيار والدمار، ولا انت ممكن تكون سبب انه اخوك يمشي قدام؟ تعرفين انه المنافسة ممكن تقودنا لاماكن صعبة جدا لو ان احنا ما عرفنا الاليات الكويسة الممكن نبني بيها انفسنا في موضوع المنافسة. ايفا، بقى عندنا وهم المنافسة انه انا بس اطلع والبقية ما بيهموني بغض النظر أنا طلعت كيف، ولا رأيك؟
2: صعب ما تحفيني من السؤال.
1: أسئلة كثيرة
2: وأسئلة صعبة. لكن حقيقي إحنا كده لازم نسأل نفسنا السؤال ده. لازم أنا أقول يعني أقول لنفسي أنا طلعت وبعدين؟ هل القمة دي لو شالت 10 أشخاص يعني بيفرق معي أنا في شنو؟ ما هم قاعدين معي، ما هم بيقدموا معي، أيوة، ما هم بيزيدوا في الخدمة معاي، ما هم بيزيدوا في الصرحة اللي أنا فيه معاي، ما هم بيزيدوا في البلد معاي. ما هو لو نحن كلنا بقينا كويسين المشكلة وين يعني؟ ليه لازم يبقوا في ناس كتار كعبين وناس بسيطين كويسين؟ نحن كلنا لو بقينا كويسين تبقى وين المشكلة؟ نحن لو عملنا زي أبهاتنا زمان اللي بيشجع أخوه إنه يزرع، واللي بيشجع أخوه
1: وكان داير الخير له،
2: واللي بيشجع أخوه إنه يجري ولده. شوف أنا جريت ولدي، وسي ولدي بيجا مهندس ولا بيجا دكتور، رأيك شنو أنت كمان ترسل ولدك للمدرسة عشان يقرأ؟ ما بيقول أنا بس المفروض ولدي يقرأ وباقية أولاد الناس زي يكونوا أميين عشان ولدي أنا اللي يقول،
1: اللي هي فكرة الخروج من الذات.
2: أيوة. لكن أنا جريت ولدي، رأيك شنو تجري ولدك والمدرسة دي كويسة؟ ده في زمن كان أبهاتنا فيه في السودان زمان ما بيقروا، في مجتمعات معينة في السودان كانت محرومة من التعليم، لكن خليني أقول إنه هم شجعوا بعض، إنه هم شالوا بعض، إنه المكان اللي بيكفيني أنا المكان اللي أنا فيه ده ممكن يكفينا نحن العشرة، وممكن نطوره نحن العشرة، وممكن يبقى أحسن، حتى العائد ممكن يكون أفضل يعني
1: وأكبر
2: وأكبر. إحنا لو كنا، لو كان في سوق جنبيتنا، لو كان في مكان جنبيتنا واحد بيبيعوا فيه خضروات، خلاص المكان جنبيتنا اللي بيبيعوا فيه خضروات ده لو جزول تاني جنبه برضو فرش خضار، ما تفتكر إنه دي منافسة سلبية، ما تفتكر إنه دي منافسة سيئة، ما تفتكر إنه الزول ده قلدك، ما تفتكر إنه الزول ده حياخد رزقك، لا كده بيجوا في اتنين بتاع خضار، بكرة حيجي تالت ورابع، بعد شوية حيبقى سوق، بعد شوية حيبقى سوق، حيبقى في ملابس، حيبقى في حاجات تاني كتير، المنطقة كلها حتتنمى لما يبقى في سوق. لما يبقى في سوق هنا معروف فاتح 24 ساعة بيبقى في زوار كتير للسوق، فكلنا بنبقى بنبيع، بتبقى في دعاية لنا كلنا مع بعض، بيكون معروف إنه الحتة ديك لو أنت عايز أي خضار في أي وقت حتمشي تلقاه هناك، لو عايز لبس حتلقاه، لو عايز أي حاجة من حاجات البيت حتلقاه هناك، فبيبقى نحن كلنا مع بعض نجحنا. ليه دائما نحن في السودان بنفتكر إنه أخوي لو بيعمل نفس الحاجة معناته حيضيع يعني أنا، فأنا قبل ما يقوم هو يتغدى بي بيقول شنو في المسألة يا سرعان، قبل ما يقوم أيوة أنا أفطر بي قبل ما يغدى بي، فأنا أقوم شنو أطلع من المكان ده عشان تبقى الحتة لي أنا براي، وبعدين لما بيجت الحتة لي أنا براي فما أقدر تعديرة.
1: لكن يا إيفا لو معلش أنا للمقاطعة وحشرك الناس في حاخد رسالة مهمة جدا كتب لنا آدم عثمان زكريا. أستاذ آدم أشكرك جدا لصراحتك وشاركنا بموضوع مهم جدا في حياته، وأشكرك لصراحتك وإنك تقول حاجة فيك، ودي ما حاجة سهلة إنك تشارك يعني ضعفاتك قدام الناس، دي حاجة مهمة جدا وإحنا كلنا بنبني بعض. أشكرك جدا لثقتك وللحاجة اللي أنت كتبتها. لكن قبل ما أقرأ الرسالة أطرح سؤال جديد وإحنا ماشيين ونتكلم، لأنه كل ما نتكلم بيطلع أسئلة كثيرة بتساعدنا في النقاش، اللي هي دوافع المنافسة. الدوافع بتكون أنا ما داري أسميها الشريرة، لكن الدوافع النابعة من قلب يعني ما بيحب الآخر، ممكن الدوافع الما كويسة دي تكون سبب إنها تخلق منافسة غير شريفة، وتكون المنافسة دي سبب في دمار مجتمع، دمار أسرة، دمار علاقات بين الأصدقاء. يا إيفا قبل ما أقرأ رسالة آدم وعثمان، فأنا في رأيي بشوف إنه لو كانت الدوافع سليمة جميلة للبنيان للتطوير، ده بساعد جدا أسر ومجتمعات وأصحاب وعلاقات تدوم لسنوات طويلة.
2: ده في حالة المنافسة بقت منافسة، في حالة المنافسة بقت بينه وبين سمعان عشان نحن نجود آدائنا، عشان
1: أفضل.
2: نحن نحافظ الاثنين على نفس المكان ونبقى الاثنين أفضل.
1: أمين.
2: أو أنا أديه فرصة معي إنه هو يبرز ذاته، يعني يبقى هو بيقدم حاجاته وأنا برضو أقدم حاجاتي، فالأحسن واحد فينا هو اللي يمشي، وأنا أكون مبسوط إنه أخوي هو الأحسن، فهو اللي حيمشي وهو اللي حيعود. دي حاجة بتختلف شديد لما المنافسة تتحول لحرب، لما المنافسة بيني وبين سمعان تتحول لأنه أنا بحارب في سمعان عشان أنا أجي وأتقدم، وسمعان رغم الإمكانيات اللي عنده رغم الحاجات اللي عنده، لكن أنا بظهر في كل الأوقات، بدل ما أنا أكون بساعد في أنه تبرز هذه الإمكانيات أنا بكون في كل وقت بساعد.

0: طب.
1: يعني مختلفة من التاني. كويس، أنا عندي حاجات أنت يعني بقدر أبدع فيها ممكن إيفا ما بتعرفها، وإيفا عندها حاجات تقدر تبدع فيها سمعان ما يقدر، وكذلك الناس اللي بتسمعنا. لين إحنا ما نصل لمرحلة إنه الوزنة والموهبة والحاجة للدالين ربنا تكون هي سبب أبني بيها أخوي الثاني الدائر يطلع وكلنا نمشي للغمة. ليه ما نتعلم فكرة الاتضاع كما اتضع الرب يسوع المسيح له كل المجد؟ ليه ما نتعلم منه؟ لأنه قال تعلموا مني فأنا متواضع، متواضع وديع القلب، فنلقى راحة عنده. يعني لو اترسخت فينا فكرة الاتضاع إني أمسك بيد أخوي الثاني ونمشي لقدام، بلدنا هتتغير يا إيفا، بلدنا هتكون في وضع تاني خالص ونقدر نمشي لقدام.
0: يسوع قال كلام واضح، قال لو أنت عايز تكون في الأول خليك خادم،
1: تخدم الناس،
0: تخدم الناس. لما تخدم الناس، الناس هم اللي بيرفعوا،
1: تبقى عظيم،
0: بتبقى عظيم في عين الرب. وحتى الناس المخدومين بالنسبة لك ديل برضو هم بيشوفوا فيك مقدرات حتى مرات انت ما شايفة في نفسك. فكلام يسوع واضح، لكن احنا لازم في كلمة مهمة جدا لازم نقولها، الأمانة. لازم نكون أمينين في منافستنا، نكون أمينين في حاجاتنا، نكون أمينين في إننا ندي التاني اللي بيتنافس معانا فرصة
1: ودوافعنا تكون
0: إنه يبرز مقدرات. وقبل أنا ما قلت لك وزنات، قلت لك مقدرات. الوزنات كل زول ربنا اداه وزنه، وكل زول هو عارف وزنته وين وعارف وزنته في شنو. في الزول اللي بيعرف يتكلم في الميكروفون، وفي الزول اللي بيعرف يخرج الصورة، وفي الزول اللي بيعرف يكتب الكلام اللي بيتقال، وفي الزول اللي بيقدر يكون رئيس، وفي الزول اللي بيقدر يكون جندي وزنته إنه هو بيحب الجندية، وفي الزول اللي بيعرف يبيع خدار، وفي الزول اللي بيعرف يبيع جرايد، وكمان في الزول اللي بيعمل لنا العيش، وكمان وكل زول في المجتمع عنده وزنة، وكل زول ربنا اداه مقدرة واداه وزنة. الوزنة هي الحاجة الفطرية ربنا خلقها فيك اللي انت بتعرف تعملها، لكن المقدرة هي الحاجة اللي انت اكتسبتها، قدرة ربنا اداك ليها بعد ذاك، نميت الوزن اللي عندك، نميت الموهبة اللي عندك. انا بعرف ارسم، ربنا خلقني بعرف ارسم خلاص، لكن ما بفهم في الالوان. مشيت وقريت عن الالوان وشفت دافينشي بيرسم كيف، وشفت غيره بيرسم كيف، بعد كده جيت عرفت ارسم لوحة جميلة اجمل مما كانت انا برسمها. دي المقدرة اللي انا بتكلم عنها. فانت متى ما كانت عندك الوزنات، انت محتاج برضو انك تصغر الموهبة اللي عندك بمقدرات بتكتسبها بعدين، وربنا بديك القدرة دي انك انت تفهم وتعرف وتكتسب. فانا لو عندي موهبة وانت عندك موهبة، بس انت عندك مقدرة وانا ما عندي مقدرة، انت عندك القدرة انك تستخدم الموهبة دي بقوة، لكن انا ما عندي. انا عندي صوت جميل خلاص، كنت بغني، لكن انت اتولدت بترنم مثلا، وانا ما بعرف ارنم، ما مليان بالكلام اللي بقوله ده مثلا. فانا عشان عندي صوت جميل حطلع المسرح، حطلع ارنم، حقول هاي صوتي جميل، لكن ممكن احساسي ما يصل للناس، ممكن ربنا ما مستخدمني في ده. فدي الحاجات اللي بنتكلم عنها هسي، انك انت لا بعد كده ذاته انت ادي الناس فرصه معاك. يعني انا ما عارفه، لكن
1: السودان ما كبير يا اخي،
0: السودان كبير وفي حاجات كثيره طيب ممكن تعملها. خلينا ناخذ زي تدار تاخذ
1: ده، ناخذ بعض الرسائل والكلام معاك طبعا جميل،
0: وانا مشتاقه للناس جدا يعني عايزه
1: اقول اسمع منهم. بالمناسبه للناس اللي بتسمعنا من كل مكان، هذا البلد الجميل المتنوع، لو ان احنا قدرنا ندير هذا التنوع الجميل وبيجى بيناتنا منافسات شريفه، بلدنا حتتطور وحتمشي لقدام. لكن كل ما كانت دوافعنا تجاه بعض ما سليمة، تأكدوا حنعيش في حرب ودمار وخراب ونزاع وأشياء كثيرة جدا. لكن الله داعينا إننا نعيش مع بعض ونحب بعض ونقبل بعض ونكمل بعض. لكن لين إحنا دايرين دائما نبعد الآخر الممكن هو ما مننا، أنا وإنت نقدر نحب بعض، نقدر نقبل بعض. بالمناسبة دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تعالج مشاكلنا وأزماتنا في السودان. إيفا تعال ناخد بعض الرسائل وأسمع الناس وبعد ذلك نكمل. خلوني أبدأ برسالة قبل ما أخد رسالة ياسر. أنا كنت وعدت صديقنا آدم عثمان، هاخد ثلاثة رسائل نعلق عليها وبعد ذلك نرجع نكمل كلامنا، وحنتكلم في نقطة مهمة جدا اسمها الإمكانيات والمنافسة. الحلقة مليانة بالنقاش، أنا كنت بفكر إنه نتكلم فيها

0: هذا الموضوع في عدد من الأيام لو الزمن يعني أو رتبنا في الأيام الجاية، لأنه نفتكر إن واحدة من مشاكل بلدنا لو أن إحنا ما أدرنا الحاجات بشكل صحيح أمورنا حتجود زي ما إحنا بنقول. آدم عثمان بيقول: يا أعزائي الكرام صباح الخير، صباح النور يا جميل، وبيسلم علينا. أنا عندي مشكلة في الحياة، عدم الصبر على أي شيء، كان كيف أحل المشكلة دي؟ أحل المشكلة دي كيف؟ والسلام. شكرا يا آدم، زي ما أنا قلت لك إنك شاركتنا بالحاجة اللي عندك. أنا هتكلم مع الزملاء الموجودين أو بيسمعونا الأحبال بيسمعونا الآن، نساعدك ونديك بعض الخطوات العملية البسيطة إنك تعالج مشكلة عدم الصبر. آدم قال ما بقدر أصبر للحاجات، صعب صعب إني أصبر واستنى الحاجات. نحل آدم المشكلة دي كيف؟ بالمناسبة لو كل واحد فينا اعترف للتاني بالذلات بالأخطاء بالضعفات، إحنا بنسند بعض ونمشي لقدام. دي الحاجة اللي إحنا دايرينها، إننا نحب بعض ونكمل. أخذ الرسالة الثانية بعدين نعلق، ولا تحب شنو أيضا؟
1: أنا أحب جدا جدا أسلم على آدم.
0: آدم بعدين نكمل. أوكي
1: آدم جداً. يعني صباح الخير عليك آدم، بجد أنت إنسان قوي جدا جدا جدا جدا، والرسالة اللي أنت كتبتها دي فرقت معي شخصيا شديد جدا، يعني فرقت معي، يعني أخذت علي أنا يعني تشفيني من حاجات، لأنه ساعات كثيرة كمان في المنافسة بكون عندنا ضحفات وعندنا حاجات ما بنقولها. لو مشينا أنا وإنت نقدم لوظيفة ما حنكون زي آدم، أقول يا خسمع أنا مثلا ما بجيد اللغة الفلانية، أو أنا ما بعرف أعمل المهارة الفلانية. ليه؟ لأنه بكون خايفة إنه سمعان يكون بيعرف يعمل المهارة دي فتروح علي الفرصة، فبعدين يقوم يدوني الوظيفة فأنا أقوم شنو اكتشفوا لي قدام إنه أنا ما بعرف أعمل المهارة، فأكون أنا ضيحت الفرصة، ضيحت المؤسسة، ضيحت حاجات كتير جدا. لو كلنا بقينا زي آدم صدقوني سوداننا ده كان بيبقى بخير. لو كلنا بقينا بنقول أنا ما بعرف الحاجة دي، أنا ما بقدر أعملها، ساعدوني عشان أتعلم أعملها، ما كنا قعدنا في الجهل والضياع سنين كثيرة جدا، ما كنا وصلنا للوصلنا له من شتات، من فرقة، من حرب، من دمار، من حاجة غضض على الأخضر واليابس. لو كنا بنحترف بالغلط زي آدم كان كل زول كان احترف بالجزء بتاعه اللي هو غلطان فيه، وكنا وقفنا المنافسة، وكنا وقفنا التراشق بالكلمات، وحاجات كثيرة جدا مؤثرة علينا وجدانيا، مؤثرة علينا روحيا ونفسيا وماديا وكله. ليه؟ السبب فيه إنه نحن بنتنافس منافسة للأسف ما شريفة، والمنافسة الما شريفة ما بتعرف تقول أنا ناقص من الحتة الفلانية عشان أنا
0: وتنازل لأخوي
1: خلوه هو يجي في المكان ده، وأنا بعد ذاك لما أعرف المهارة دي حاجة معه.
0: طيب أستاذي آدم زكريا، أول حاجة بشجعك إنك تدخل لنا في الخاص، وأكيد الزملاء وإحنا حنتكلم معاك في آليات جميلة جدا تساعدك إنك تتعلم مهارة الصبر. العالم مليان بضيق، العالم مليان بشدائد ومصائب كثيرة جدا، ولكن دائما الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. أشجعك أدخل لنا في الخاص ونقدر نتكلم أكثر عن موضوع الصبر، وكمان ممكن نعمل حلقة نتكلم فيها كيف نقدر نصبر في الشدائد الكثيرة اللي بتمر بينا ونقدر نطلع إلى بر الأمان بسلام. أخذ رسالة من صديقنا ياسر. ياسر بيقول: صباح الخير لمحجوب وإيفا، أهلا وسهلا كل التيم العامل في راديو سمر البرنامج الهادف والجميل. شكرا لك، شكرا، دائما بتلهمونا إننا نعمل برامج تقدر تفيد الناس. بيقول: المنافسة شيء جميل وسمح وحلو شديد، زمن يكون الإنسان بيعمله صح، زي مثلا منافسة الطلاب العشر الأوائل في الفصل، كل مرة بتلقى في كم واحد دخلوا العشر الأوائل، وتاني منافسة الأبناء على السعي على رضا الوالدين. والله المنافسة حلوة شديد، بس عايز الزول يصفي نيته كويس يا إيفا ويخليها على ربنا، بس الزمن غير كثير وفي ناس غير كثير في الناس. وشكرا لكل شكرا لكم، والتحية لكل الأهل والأخوان في شرق النيل والحاج يوسف. أنت من شرق النيل؟ لو أنت من شرق النيل أنا طبعا افتخر أني من شرق النيل الحاج يوسف وتولدت فيها. أعتز جدا بانتمائي لهذه الجمهورية الجميلة كما نقول يعني. وتحياتنا لأهلنا في الحاج يوسف، ربنا يحفظهم ودائما ويرد غربة الناس الطلعت من الحاج يوسف بنعمة ربنا. خلينا نقف يا إيفا في رسالة ياسر، بيقول المنافسة كانت شريفة لكن هل الزمن غير ولا إحنا تغيرنا؟
1: شكرا جدا. وبيطبع ناس الحاج يوسف هم مبدعين يعني في أفكارهم في رسائلهم في الحاجات اللي بيقولوها دائما يا سمعان، هو الحاج يوسف أنتجت سمعان يعني، فأكيد أي زول بيجي من الحاج يوسف
0: يا سمعان يعني.
1: أيوة أي زول بيجي من الحاج يوسف يعني جمهورية اسمها شنو، أنا في لغب كده ما مذكر، جمهورية الجحفان. أي زول بيجي من جمهورية الجحفان دي زول مبدع. شكرا لك يا صديقنا من الحاج يوسف، لأنه نبهنا الحتة مهمة جدا، مهمة جدا في المنافسة، منافسة الأخوان في رضاء الوالدين. ودي الحتة المر بها يوسف، والمنافسة دي خلته يترمي في البير،
0: بغيروا عليه
1: بيقيروا. فعشان كده قبل قلنا في فرق بين المنافسة والقيرة. يعني تخيل انه واحد يكون عنده 10 أولاد، وطبعا 10 أولاد دي يعني ما تصدقوا يعني، احنا يعني 10 أولاد طبعا في الوقت عندنا في ناس بتاع حماية الأسرة والطفل، وأنا طلعت قبل كده في برنامج يا سمعان قلت 10 أولاد كتير، لكن برضو تخيلوا زول عنده 10 أولاد والعشرة أولاد ديل كلهم بيتنافسوا إنهم يرضوه، بيتنافسوا منافسة شريفة. يعني ما كل واحد بيجي يقول له يا أبوي شفت أخوي التاني ده كعب وما بيحبك وما عارف شنو الكلام اللي بيعملوه الأخوان مرات، الكذبات اللي بيقولوها أولادنا، كذبات صغيرة عشان يكسبوا بها رضانا ويبين إنه أخوانهم كعبين. ودي حتى شكرا يا صديقنا لأنك إنت نبهتنا ليها، لأنه المنافسة حتى نحن في أسلوب التربية، الأسلوب اللي بنربي به أولادنا في البيت ده بخليهم بعدين يطلعوا يبقوا يا تناس وفهموا للمنافسة شنو. لما أنا طول الوقت أكون بشجع واحد من الأولاد بيجيب لي أخبار أولاد أخوانه دايما، أخوي ده عمل، أخوي ده سوى، أخوي ده قال، أخوي ده، فعشان يكسب رضاي ساعات كثيرة جدا ممكن يكذب، ممكن يختلغ، ممكن الكسر الكوباية منه فلان، ما عارف دفق منه فلان، طيب السف اللبن بتاع البودرة منه فلان.
0: في واحد كده
1: محاولة التغرب للأم بأنه يكون بيقول لها، ولا للأب بأنه يكون بيقول له فلان ده بس هو الكعب وأنا كويس. فننتبه للحاجات دي، للسلوك ده في أولادنا. لو نحن ربيناهم على المنافسة الشريفة أنه الأحسن أحسن لأنه أحسن، بكلكم بتحبوني أنا كلكم بحبكم، لكن كلكم بتتنافسوا عشان ترضوني، ده شي كويس. في الزول اللي بيدق لي خاتم، وفي اللي بيجيب لي توب، وفي اللي بيجيب لي دستة كوبايات، وفي اللي بيجي بس بيخدمني، وفي اللي بيجيب لي كوزموية بارد إن شاء الله مين الزير، وفي أشوف لما نيجي جارين على أبوهم تلقاهم خدمات مختلفة، في اللي بيجيب له سفنجة البيت، وفي اللي بيشيل منه الكيس، وفي اللي بيجيب له جاك موية، وفي اللي بيجي بيقعد بيونس وبيقول له أبوي ما شفت الليلة طبعا طبخوا لنا، عملوا لنا ملحباني مفروكة سمح خلاص. فكل واحد فينا بيرضي أبوه بطريقته. الحتة دي حتة مهمة جدا جدا في تربيتنا، ولأنه الأسرة يا سمعان بيقوم عليها المجتمع كمان.
0: بالتأكيد لو أسرة صحيحة مجتمعات هتكون صحيحة. لو احنا علمنا أولادنا إنه رضا الآب تكون الدوافع فقط، دوافع الحب، والمنافسة نفسها تكون الدوافع دوافع الحب. إيفا ندي مساحة أكبر للناس ونحن نعلق على الرسالة. شكرا جدا للحاجات اللي أنت بتقوليها. أكيد نقاشنا الليلة
1: إحنا ما محتاجين لمحاور لأن هم ما شاء الله
0: طبعاً بالتأكيد عشان كده أنا بقرأ.
1: يلا يا ناس باقي الجمهوريات الثانية ولا الولايات الثانية ناس مدرمان يعني أنا لحد هسي ما شفت منكم زول يعني
0: بالتأكيد تقدر تورونا أنتوا بتسمعونا من وين. كل الناس اللي بتكتب لو حبيت تكتب اسم المنطقة بتاعتك ما في مشكلة، كلنا واحد بغض النظر كنا من وين. في النهاية نحلم إنه نكون في سودان جميل يجمعنا بغض النظر عن مناطقنا وقرانا وبوادينا وحوارينا ومدائننا المختلفة. رسالة أبو تيمان، أبو تيمان يا جميل إزيك، صباح الخير عليك وأتمنى تكون بخير، وسعيد جدا بطلتك الصباحية وأشجعك إنك تسمع صباح بلدنا في كل يوم من راديو سمر. أبو تيمان بيكتب صباح مبارك بوجود المباركين. شكرا لوجودك يا بركة. يمكننا منافسة الآخرين بطريقة عادلة، أول حاجة خلينا اكتبها هنا لو سمحت، بطريقة عادلة ننافس لكن بطريقة عادلة من خلال، وكمان يورينا الطريقة، من خلال تطوير أنفسنا وبذل جهدنا دون ظلم أو غش، دون ظلم أو غش. ولو في طلاب بيسمعوني أتمنى، وإحنا بننافس في بعض في المدارس، إحنا ننافس الزول اللي قدامنا بحاجاتنا اللي إحنا واجتهادنا ومذاكرتنا ما نشيل البخرات. وطبعا أتمنى التوفيق لطلاب المتوسطة الممتحنين في هذه الأيام، ربنا يوفقهم ويوفق كل طالب موجود في أي بقعة من السودان، الرب يحفظ طلاب السودان ودائما متفوقين. أكمل الرسالة، دون ظلم أو غش أو التقليل من الآخرين، المنافسة الصحيحة تكون بالاجتهاد، بالاحترام، بالالتزام بالقواعد. أنا ممكن أجي الأول، لكن هل التزمت بالقواعد؟ عندك طبعا تعليقات كثيرة، خليني أكمل الرسالة. رسالة مليانة، شكرا يا أبو التيمان. الالتزام بالقواعد وليس بأخذ حقوق الناس دون إفساد فرصهم، وبالتالي قارن نفسك بنسختك السابقة أكثر من مقارنة نفسك بالناس، وإذا ربحت فرصة تأكد أنها جات بجهدك وكفاءتك لا بالواسطة ولا بالظلم. حقه يا أبو التيمان، نقفل وخلاص ونتلاقى بكرة في حلقة جديدة، ولا رأيك شنو؟
1: أكيد، وأنا زي ما قلت لك يعني مستمعين سمر يعني
0: ناس رائعين جدا،
1: ناس رائعين جدا، وناس بيناقشوا يعني من أرض الواقع وبحكمه وببساطة جدا مريحة.
0: شكرا شكرا.
1: يعني في كذا حتى هو ذكره وقاله،
0: أنا وقفت في كم نقطة.
1: منافسة أول حاجة طبعا، أنا في ذاكرتي طبعا واحدة من المواقف الصعبة جدا، كنا في امتحان الثانوي.
0: ما تقولي لي ما خطت لك منافسة عادية.
1: كنا في امتحان الثانوي، لا كنا في امتحان الثانوي، بعدين يعني بصراحة وأنا هو بحترف على الهوى، الناس دفعتي اللي قروا معي إحنا غررنا إنه نكشف، يعني الزمن ده بقول لك نكشف من البخرة.
0: يعني أنت هسا نجحتي في المتوسطة؟
1: ما في المتوسطة، ده في الثانوي. مش أنا نجحت، هو إحنا كده دفعة مع بعض يعني. قعدونا جنب بعض فإحنا غررنا إنه نكتب بخرة ونشيلها معانا يعني. أنا ما حقول لكم سنة كم طبعا عشان ما فضح باقي الناس. ففي اليوم ده
0: حنراجع شهاداتك.
1: أسمع، في اليوم ده قمنا شلنا البخرة دي، والبخرة كان شنو، ظهرت الحركة بتاعة تصغر الطابعة كانت تديك بخرة صغيرة، فكانت في واحدة شايلاها. فالمهم قمنا بخرنا طبعا معنا يا جماعة عشان ما تفهموني غلط خلاص، فقمنا بخر يعني قاموا الناس بدوا شنو، البخرة بدت يتداولوها يعني كل زول يشيل يديها للتاني يشيل يديها للتاني، فكانت عندنا واحدة صعبة شديد. فهي بعد ما خلاص قامت كشفت، أول ما قامت كشفت ولما البخرة وصلت لزول تاني قامت طوالي نادت المراقب.
0: فضحتكم لأنكم استخدمتوا آلية غير صحيحة.
1: ما هي استخدمت معانا نفس الآلية الغير صحيحة. ما نحن متكلمنا
0: عن محاولة التقرب لزول اللي عنده السلطة يعني.
1: ما نحن متفقين اتفاق من برا إنه أخواننا ديل يا أخي العربي ده واقعين فيه شديد خلاص، فالناس إحنا حنكشف يعني، بس مكتوبة القواعد بتحت العربي يعني ما عارف الأفعال شنو حاجات زي كده يعني، فإحنا حنكشف الجزء ده يعني إحنا واتفقنا على الحاجة دي خلاص يعني إحنا كلنا حنستخدم نفس الحاجة دي. فاستخدموها نص الناس، أنا غايت من الناس اللي ما جاتني البخرة يعني، لكن نجحت في امتحان العربي.
0: لكن أنت ساهمت بالفكرة،
1: وغررت أدرس لغة عربية خلاص. بعدين يعني، فالمهم أنا من الناس اللي ما جاتهم البخرة. ليه؟ لأنه هي حضرتها بعد ما خلاص كشفت قامت طوالي نادت المراقب، قالت له الزولة ديك معاها كشفة معاها بخرة، الزولة ديك معاها بخرة، والزولة دي طبعا أدوها صفر في مادة العربي، واضطرت إنها تعيد سنة كاملة
0: عشان
1: بسبب منافسة، ومنافسة ما كانت حساباتها صح. مرات كثيرة سمعان إحنا بننافس منافسة ما بتكون بحسابات صحيحة بالنسبة لنا يعني، لو كان خلت زميلتها دي نجحت في الامتحان كان ممكن من برا ترفض الفكرة، كان ممكن من برا تقول يا إخواننا نحن ما نبخر والآلية دي غلط، أو ما نستخدم بخرات في الامتحان، أو اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، أو خافوا ربنا في اللي بتعملوه، أو أو أو أو في خيارات كثيرة كان ممكن تعملها. لكن لأنه هي من الأول كانت يعني مع البنات ما علاقتها ما حلوة في الفصل، كانت ما الناس ديرة اللي حتصل لهم البخرة دي ما عارفة في نفسها كان في شنو يعني، صراحة كان موقف صادم جدا، حاجة صعبة جدا. فأنا مرات أستخدم نفس الآلية لكن في المنافسة، لما زول تاني يستخدم الآلية دي ذاتها فأقوم عيبة. دي واحدة من الحاجات بعد ما أنا استخدمتها. لو هي كانت غلط أنا ما استخدمها من الأول. لو هي كانت غلط، لو كان الآلية اللي أنا مستخدمة عشان أنجح دي غلط من الأول ما استخدمها. ولو أنا عندي رأي في إنه الحاجة دي ما تستخدم من الأول أكون واضح في رأيي، لكن ده اسمه رياء على فكرة.
0: التظاهر إني أنا كويس،
1: التظاهر إني أنا كويس أو أنا معاكم موافق، نقعد نتفق على حاجة بعدين شنو اسمها خيانة الحاجة دي. فأنا ما بعرف، واحدة من الحاجات بتحت المنافسة برضو إنه الزول بيخون، يعني دي واحدة من المواقف جات في ذهني وأنا ما متذكرة باقي الرسالة يا سمحان طبعا حق الزول، لكن أول ما قريت وجات
0: أنا هكمل فيها. لكن يا إيفا يعني أن إحنا لو ما غيرنا آليات المنافسة في بلدنا تأكدي تماما أجيالنا حتضيع، دي حاجة. حاجة تانية زي ما قال أبو التيمان في الرسالة بتاعته، نصنع يعني أرضية كويسة. أنا بضيف الحاجة دي يعني إنه إذا توفرت الآليات المناسبة للمنافسة والإمكانيات زي ما بتتوفر لك أنت يا إيفا، تتوفر لي الحاجات، تتوفر لأبو التيمان، تتوفر لي آدم، تتوفر لأي زول في السودان، لأنه في زول عنده الإمكانيات قادر ينافس وفي زول ما عنده، ما إنه عنده كل الإبداع وعنده الحاجات لكن ما عنده الآليات اللي بتساعده إنه يصل. فليه ما تتوفر لنا زي ما بتتوفر للناس؟ فدي واحدة من المشكلات والأزمات الكبيرة اللي نحن واقعين فيها كسودانيين، إنه الحاجات ما بتتوفر لنا بصورة عادلة. بتيما نتكلم في النقطة دي إنه لابد يكون في عدالة، منافسة ما تكون بصورة يعني قوانين تمنعني إني أنا أصل. الحاجات اللي ممكن تكون مناسبة معك أنت ما مناسبة معي أنا، فأنت بتوفر آليات بتناسب واقعك وبتناسب بيئتك أنت في الزمن اللي أنا بتوجه فيه.
1: لازم يكون في تكافؤ، يعني في المنافسة لازم يكون في تكافؤ، لازم يكون الشخصين اللي بتنافسوا زي ما عندنا في لعبة الكورة يا سمعان، يعني لا. فريق فيه 11 نفر، فريق فيه 11 نفر، ما حقول لي واحد انتوا العبوا ب 8 اشخاص والتانيين العبوا ب 11، صح؟ انا ما بفهم في الكوره كتير، لكن نفس الفريق في تكافؤ
0: بتتوفر له نفس الحاجات،
1: بتتوفر له نفس الحاجات، بتتوفر له نفس الامكانيات. فانت ما ممكن تقول لي زول تعال اتنافس وما في تكافؤ في المنافسه دي، اديت زول امتيازات واديته حاجات وما اديت الثاني حاجاته. يعني لما يعني لما تظلم، لما تحجب إمكانيات من شخص حيتنافس ولا حيخش منافسة كده، دي ما اسمها منافسة، كده اسمها أنت مهدت طريق لزول تاني يطلع بالساهل، وما يكون وممكن داك يكون عنده مقدرات ويكون عنده خبرات ويكون، لكن زي ما أنت قلت ما قدر يوصل
0: لأنه أنت ما وفرت له،
1: لأنه أنت ما وفرت له.
0: تيمان قال مرات، معلش أنا للمقاطعة، إنك قال لو ربحت فرصة، جاتك فرصة، اتأكد يا عزيزي يا غالي إنه المنافسة دي جاتك بجهدك أنت، بكفاءتك أنت، ما بالواسطة ولا بالظلم. يا أخي زي ما أنت بتوفر للناس الموجودين في الحجوس في الحاجات، وفر للناس الموجودين في الرياضة الحاجات، وفر للناس القاعدين في عبر، القاعدين في دنقل، القاعدين في حلفة، القاعدين في الجزيرة، القاعدين في الدمازين، القاعدين في جبال النوبة، القاعدين في الغرب، زي ما أنت بتوفر الحاجات للناس. فيلا بالطريقة دي يا إيفا بلدنا هتختلف. بالمناسبة في حاجات لو نحن قدرنا نحلها، يعني أنا ما بصنع موانع للناس عشان ما تصلني لأني أنا خايف. بالمناسبة برضو كل ما كانت الدوافع خوفي على مستقبلي، على مكانتي، على سلطتي، على حاجات كثيرة بتخليني أصنع موانع إنك ما تصل أنت.
1: أكيد، وهذا كمان بيسموه يعني احتكار السلطة والثروة. نحن ما دارين نتكلم في السياسة سمعان، الله يهديك، ما دارين نتكلم في السياسة،
0: لكن نتكلم بشكل عام، يعني
1: لكن بشكل عام ده اسمه احتكار، ده اسمه
0: حتى الحقيقة ذاتها، يعني أنا عشان أصل للحقيقة وفر لي الحاجات،
1: ده اسمه احتكار. مثلا يا سمعان يعني خلينا الحاجات الكبيرة، لكن نقول مثلا نقول في زول عنده دكان، قام جاب زول تاني، الدكان ده يعني زي المهم دكان كبير شوية، فجاب زول تاني قام قال له يا اخ ساعدني في الدكان ده بيع معاي وكده. فبعد يومين الدكان كبير شوية، قام جاب زول تاني عشان يبيع معه. عارف الراجل الأول اللي بيبيع ده لو ما عنده الكفاءة، لو ما واثق في نفسه، حيسعى جاهدا انه يطرد الجابه وهسي ده، عرفته؟
0: نعم.
1: ليه؟
0: لأنه بيهدده،
1: لأنه بيهدده، لأنه ذاك لو بيجا تعامله مع الزباين أحسن، صاحب المكان حيثق فيه أكتر، حيسلم الدرج بتاع القروش، حيكون عنده، وخصوصا إذا كان الأول ما أمين
0: بسحب منه البساطة،
1: ما حيكون الأول لو كان ما أمين، لو كان بيشيل الفكة بيزيد في السلع شوية قروش ما بيتعامل أيوة. فالجابة جديد ده حيجي شنو حيجي ضايقه فهو حيكون ما داير. أي زول بيرفض المنافسة الشريفة ما حيكون زول أمين, ما حيكون زول أمين, حيكون فيه جوانب قصور مخفية نحن ما شايفينها. زول ده بيكون زول ناقص في حتت كثيرة, يا إما بيكون ما قدر المكان اللي هو فيه, أو كمان بيكون أو بيكون ما أمين في الحاجة دي. فما داير زول يجي يضايقه, ما داير زول يجي يفضح عيوبه, ما داير زول يجي يكون معه في نفس المكان, ما داير منافسة شريفة عشان هو ما حيقدر بالطريقة العديل, فحيستخدم طرق ملوية كتير. حيمشي لصاحب المحل ويقول له يا أخي الزول ده ما بيعرف يبيع, والزول ده ما بيعرف يتعامل مع الزباين, والزول ده أنا شفته شال درج, والزول ده بيقول إنك أنت بتعلي السعر بتاع الحاجات, والزول ده والزول ده والزول ده. فبتاع المحل حيرفض, حيطرد حيطرد الزول اللي جابه جديد. ليه؟ لأنه واثق في داك وداك قديم وداك محل. فلكن برضو خلينا ناشد نقول للناس كده, كل المؤسسات اللي في بلدنا, كل المؤسسات السودانية مفروض تنتبهوا للبياع التاني اللي بتجيبه بعدك ده.
0: لو ما انتبهنا يا إيف أمورنا هتبقى صعبة. طور نفسك, عالج كل مشكلة موجودة جواك عشان تقدر بكرة تلقى فرصة أفضل. وللناس اللي كمان ماسقين الحاجات في يدهم بنوصي وبنشجع إنكم توفروا الحاجات لكل الناس. الرسائل كثيرة, يلا زي ما أنا وعدت الناس حقرأ كلها, ما همشي من هنا وإلا قريت كل الرسائل بنعمة الله. طيب نقرأ ونعلق سريع جدا. آدم وعثمان بيقول ممكن سؤال تاني؟ طبعا طبعا يا آدم, تقدر تسأل ألف مرات, وراديو سمر ليك أنت ولكل سوداني, تقدر تسأل والله يدينا قدرة إننا نقدر نجاوب على كل سؤال حسب الرجاء الذي فينا. طيب كوكو بيقول صباح الخير صباح بلدنا الجميل, أتمنى لك يوم يوما يملاه الحب والتفاؤل. أستاذة إيفا أستاذ سمعان محجوب لكم التهاني والتبريكات, شكرا لوجودك معانا. بتعاين للمنافسة كيف؟ بتفتكر إنه بلدنا السودان فيها منافسة شريفة كويسة, ولا وجهة نظرك في هذا الموضوع كيف؟ شاركنا وأنا مستني طبعا رأيك. طيب بيشوي أهلا وسهلا, لو أنا قريت الاسم صح, المنافسة الحقيقية مش إنك توقع غيرك, لكن إنك كل يوم تبقى أحسن من النسخة القديمة منك. في ناس فاكرة المنافسة حرب وإنه النجاح لازم يكون على حساب حد. في ناس بتفتكر كده, في ناس بتفتكر إنه عشان أنجح لازم أطلع على حساب زول. ليه يا زول؟ ما ممكن. لكن أقوى ناس شفتها كانت مركزة في شغولة وتطويرة وتعبة, مش مراقبة الناس. المنافسة الصح بتخليك تتعلم وتتعب أكتر, تقوم بعد كل وقعة وتفهم إنه مكانك ما في زول بياخده, ما بتأخذ بالكلام لكن بالسعي. الرسالة معلش مشت فوق. بالسعي و معلش بعتذر إنه الرسالة مشت فوق. إنك بالسعي والثبات, وأخطر نوع منافسة لما الواحد يدخل في سباق ما بتاعه ويفضل يغارن نفسه بالناس وينسى طريقه, إنه كل واحد له توقيته, له معركته, له الرحلة بتاعته. ما في زول شايفة. نافس بشرف, أفرح لنجاحك, أفرح لنجاح غيرك, لأنه الرزق ما محدود, والنجاح الحقيقي عمره ما كان ضد أي زول. نافس بشرف, حاجة جميلة, عبارة في غاية الروعة. كل زول عنده معاركته, ما تشغل نفسك بمعارك الناس, أبني نفسك. ولا كيف يا أيوه؟
1: ما تغارن نفسك. إحنا ممكن دائما كشعب سوداني عندنا عقدة المقارنة. هم عملوا يخ, حتى نحن لدرجة إنه نحن سمعان أيامات العيد دي بتكون أيامات هم بالنسبة لنا يعني, وخلاص العيد جاي الناس مفروض تكون فرحانة, لكن الناس بتكون هامة كده شايلة هم. نحن جيراننا ديل ما عارف جابوا ستاير جديدة, وإحنا أسي ما جبنا, جابوا ملايات إحنا ما جبنا, والخبيز من وين؟ ليه بنكون شايلين هم أيامات العيد؟ واحد من الشعب السوداني يسأل نفسه, إحنا ليه أيامات العيد ما بنكون فرحانين؟ لأننا بنكون خايفين ما نجيب زي ستاير الجيران, ما نجيب زي ملاياتهم, ما يكون عندنا فرج زي فرشهم, ما نقدر نشتري شيالة جديدة, ما ما نقدر نشتري لأولادنا هدوم جديدة. عشان كده دايما الأيامات اللي بتكون صابغة العيد ما بنكون عايشين فرح، والعيد أصلا مفروض يكون جاي للفرح. أضيف لكده إنه نحن أعيادنا ذاتها كلها بيجت هم وكلها بيجت بارود، لكن برضو حتى الفرح البسيط ده نحن ما بنقدر نتهنى به. وليه؟ لأنه دايما فهمنا ماشي وماشي للمقارنة، نحن بنقارن أنفسنا بالآخرين. ليه بيعرف يعمل كده؟ أنا ذاتي بعرف أعمل لدرجة إنه مرات بتسمع زول بيغني يعني أنت بتستغرب هل هو سمع صوته قبل ما يغني؟ وخليني أقول لك برضو مرات بتسمع زول بيرنم هل هو سمع نفسه؟ هل هو في الوقت ده قلبه يعني حاسب الترنيمة اللي هو بيقولها دي؟ مرات كثيرة جدا نحن المقارنة دي هي اللي بتخلينا نخوض حروب ما بتاعتنا، نخش في منافسات ما حقتنا، ما عندنا لا وزنات، ما عندنا لا إمكانيات، ما عندنا مهارات عشان ننجح فيها. لكن ده اللي بيجيب الأساليب الملتوية في إننا نحن ننجح، لأنه أنا ما عندي إمكانيات للحاجة دي وما عندي مهارات فيها، فأنا شنو بحاول أخفي التاني اللي عنده مهارات اللي عنده إمكانيات عشان أقوم أنا أجي شنو، أنا أجي بالإمكانيات البسيطة اللي عندي أكون أنا أفضل واحد وأنا الهس المتاح بالنسبة لكم. يلا داك ما فيش حتعملوا شنو؟ أنا المتاح بالنسبة لكم فحتاخدوني أنا المتاح بدل ما المكان يكون فاضي. فده اللي بيحصل دائما في بلدنا السودان، وده اللي بتوصلنا له. المنافسات بتبقى حروب كثيرة، بتبقى أجيال كثيرة في النص اتعصرت، ما اتعلمت كويس، ما في بنية تحتية كويسة، ما في ناس طلعت لفوق، حاجات كثيرة كثيرة كثيرة جابت لنا المنافسات زي كده. فأنت أول حاجة لما تجي تنافس في حاجة خليك أقعد مع نفسك، شوف أنت عندك وزن شنو، وأخوك التاني ده عنده وزن شنو، شوف انت عندك مهارات شنو للحاجة اللي انت عايز تعمل، او الوزن اللي عندك او الموهبة اللي عندك. اشوف طريقة انمي الموهبة اللي عندي، اشوف طريقة ابقى انا افضل، بس ابقى افضل فعليا ما ابقى افضل شكليا، لانه برضو مرات يا سمعان في المنافسة نحنا عندنا الافضلية شكليا. برضو الافضلية شكليا دي انا بكون بعرف بتكلم سمح، بكون بعرف بعبر عن نفسي خلاص. ممكن يكون في زول تاني ما بيمتلك أدوات التعبير عن نفسه، أو زول متواضع لدرجة إنه ما داري يعبر أصلا عن نفسه، فأنا أقوم أستغل ده في إنه أنا أقوم ألمع نفسي، أنا أقوم يعني خطابي خطاب واو، خطابي كويس، خطابي بيرضي الزول اللي بيسمعه، فأنا أقوم أستغل ده برضو. فبيبقى شنو شكليا أنا عندي خبرات، شكليا أنا زول كويس، شكليا أنا زول ناجح، بس لما نجي في العمليا بيبقى الوضع صعب جدا، وابقى انا بقول لا لا لا، مفروض نحن نستعين بصديق.
0: طيب رسائل جديده وصلتنا، اشكر ايفا واشكر كل الناس اللي انضمت لنا. رحاب بتقول لنا السلام عليكم، موضوع جيد. المنافسه شيء مباح كامر سلمي ورياضي، وكمان قال ضروري للابداع خاصه مجال التعليم. مثلا أنا لقيت شركات عالمية بتتنافس ببعض المنتجات وتعمل أشكال يتنافسوا عليها في السوق، وده نوع من الابتكار زي أنواع التلاجات من شركات مختلفة، أدوات المطبخ، التنافس بسلام شيء مهم، وبالذات بمواردنا المحلية، والتنافس الذي لا يهلك الاقتصاد المحلي تنافسه ولكن بالسلم وبالتطوير. لو قدرت ألخص من رسالة رحاب، نتنافس بسلام، كلمة عميقة جدا، ما تكون فينا أو بيناتنا حروب وخصام أبدا، إحنا دايرين نصل لفكرة إننا نكون شركاء في هذا الوطن، ما خصوم يا إيف، لكن نتنافس بسلام.
1: بسلام دي وبحب. بتحمل معنيين، يعني سلام إنه ما تكون في مشاكل بيننا، المنافسة دي ما تبقى حرب، والمعنى الثاني سلام روحي لي أنا ذاتي. ساعات كثيرة جدا ونحن بنتنافس بنفقد سلامنا، نحن ذاتي بنفقد سلامنا، بنبقى طول الوقت بنفكر يعني طيب أنا لو فشلت، طيب هو لو نجح، هو لو نجح هيجي يعني زي ما بقوله يفتري علي، هيجي يتكبر علي، لو نجح هيجي يعمل الحاجة الفلانية، فأنا لو فشلت أنا حكون أنا يعني دائما بنقعد نحسب حسابات زي دي. كتير جدا بنفقد فيها سلامنا الروحي، بنفقد أماننا نحن قدام نفسنا، بنظهر يعني حاجات فينا قدام نفسنا ما مفروض يعني مفروض نطرودها أصلا. مفروض المنافسة اللي بتفقدني أماني الشخصي، بتفقدني سلامي، بتفقدني إيماني بمقدراتي، بتفقدني إيماني بخلقني إنه بيفتح لي أبواب تانية لو ديت قفل، بتفقدني الأمانة بتاعتي. الربنا قال لي كده، أنا بأتمنك عليها، قال لي إنه أنا حبوا العالم، حبوا بعضكم بعضا، سوري، أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. بتفقدني محبتي للناس التانين، بتفقدني محبتي لإخواني ديل، ببقى أنا بشمهم مما أجي في محل كده والقاهم بتضايق، بكشر وشي. المنافسة اللي بتخطني في عدم سلام لي أنا ذاتي
0: ومع الناس،
1: مع الناس دي مرحلة بعيدة شديد، لكن في الأول ممكن أن إحنا زادنا، ممكن زول بتنافس معاك طول الوقت، لما تجي في محل بتكون متضايق إنك أنت تلقاه، خلاص حتى لو يتنافس معك في الكلام. قول الناس الحاجة دي أكتر حاجة بيحسوا بها اللايفاتية، الناس اللي بيعملوا لايفات وبيرفعوا ناس في منصاتهم، مثلا فلان متنافس مع فلان، خلاص وأنا بتكلم في المنصة بتحتي وما أخذ راحتي، أول ما يجي زول منافس لي أو يجي زول من الحقل الآخر زي ما بقوله، طوالي بيبدأ تلقاه بتململ، حتى خطابه بيتغير، تلقاه ما حاسس بأمان في وجود التاني ده.
0: نعم.
1: ما حاسب انه هو قادر يتكلم، حتى لو كان بيتكلم كلمات محبه في الوقت ده، لكن تلقاه هو فاقد المحبه اصلا، ما قادر يحب الثاني، حتى لو كان بيتكلم عن السلام، لكن فعليا هو سلام وهو روحي مزعزع جدا، ما قادر. فنحن المنافسه اللي بتودينا للحتات اللي بنفقد فيها سلامنا، نحن خليك من السلام اللي السلام العالم اللي بيشمل وقف الحريب، واننا ما يكون في مشاكل بيننا، واننا ما نكون بنعادي بعد، خليك من ده اللي بيفقدنا نحن سلامنا الداخلي، مفروض نوقف طوالي. منافسه بتفقدني ذاتي، لما تفقدني سلامي، لما افقد سلامي، لما افقد اماني، بفقد ذاتي اكيد.
0: بالضبط. وكمان اشجع الناس اللي بتسمعنا، خلونا نخلق منافسات فيها نوع من السلام والحب والرضا والاحترام والتقدير والالتزام بقواعد المنافسة. أي منافسة بتزرع خصوم ومخاصم بين الناس، محتاجين نبتعد منها ونكون في سلام مع الآخرين، ونكون سلام في سلام مع أنفسنا وسلام مع الله. أخذ 5 رسائل وبعدين نرجع نكمل المحاور اللي احنا واضعينها، لأن في محاور مهمة جدا دايرين نتكلم فيها، اللي هي ذهنية العالم وكيف الكتاب المقدس بيشجعنا إننا نتنافس بشكل جميل. خلونا أخذ رسالة كوكو وميمي وأستاذنا الجميل مايكل موجود معنا كمان بيسمعنا. أنا سعيد، كوكو بقول كده، بالمنافسة لأنها بتشجعنا على التفوق والتقدم، بتهلينا فرصة لتطوير مهاراتنا وتحسين أدائنا، كما أنها تساعدنا على بناء الثقة بالنفس والشجاعة، وتبني الروح الرياضية والتعاون مع الآخرين. التحية والتقدير لكم من أم درمان. يا سلام أم درمان الجميلة، وتحياتنا للناس في أم درمان، ربنا يحفظكم. المنافسة هي المفتاح للنجاح. ميمي كمان من جوبا بتقول لنا، من جوبا سلام، سلام الله أمين. وكذا مقدس بيعلمنا عن الأمانة في كل شيء، الأمانة في كل شيء. لو حبيت إنك تنافس خليك أمين مع نفسك، ما تخلق حاجات ما كويس عشان تصل، وفي النهاية ربنا شايفك يا عزيزي، أنت بتعمل حاجات كل ما أنت بتخفيه لابد في يوم من الأيام يستعلن للناس. الأمانة في كل شيء، عشان كده حتى ونحن بنتنافس لازم نكون أمنا بدون غل أو غش، نكون أمنا يا إيفا. الأمانة قبل تناولنا الجزئية دي. أخذ رسالة اللمين بيسلم علينا، رفاعي بدعو الناس يتواصلوا معانا. بطرس بيقول كلامك جميل جدا يا أختي. وإبراهيم جبريل بيقول حلقة أو حلوة الحلقة ومنورة ومتمكنة مقدمة البرنامج. أشكرك يا إبراهيم، ودائما بنحاول إننا نسعى ونفتش ونقدم الأفضل. الرب يباركك يا إبراهيم، لو حبيت تسأل عن أي شيء، وإحنا مستنين كمان طبعا رسالتك ووجهة نظرك في موضوع المنافسة وفلسفة ومعايير العالم المختلفة. العالم مشى بعيد جدا في موضوع المنافسة، ولكن احنا كمان كسودانيين دايرين نتعلم الآليات الصحيحة المنافسة وتكون شريفة ودائما مليانة بقيم الحب والتضحية، البذل والعطاء، الخير للآخرين. مايكل بيكتب بيقول: أستاذي مايكل يا جميل إزيك؟ خلينا نقرأ رسالتك بعد ما نعلق مع إيفا، بعد ذاك نرجع لمايكل لأنه شايف الرسالة بتاعته طويلة. تفضل يا إيفا.
1: حتى ذكرتها صديقتنا الجميلة، أول شيء شكرا جدا للناس اللي تشجعوني، أنا بحتبر إن ده تشجيع ووسام على صدري يعني، وضعه على رأسي تاجا. الناس اللي بيقولوا الحلقة جميلة، هي جميلة أكيد بيكم وكل الناس اللي بيتابعونا في سمر. الكلام اللي قالته صديقتنا العزيزة إنه لازم تكون أمين، لازم تكون أمين مع نفسك، أمين في يعني أمين في إظهار مواهبك، أمين في كل حاجة. لأنه سمعان نحن لو مشينا في الدنيا دي بالأمانة، بس الأمانة بتوفر الأمانة على فكرة، وهما الاثنين قراب جدا من بعض، في حاجة كده بتربطهم. كونك تكون أمين فده بيوفر لك أمان، كونك تكون صادق مع نفسك، تكون جواك هو براك. لكن ساعات كثيرة جدا نحن في المنافسة طبعا بيكون الجوا ما ينهو ذاته البر، بيكون في حاجات كده مخفية، بيكون ويبقى في النفس شيئا من حتى لو أنا ما نجحت المرة دي، بس عشان الزول ده هو أصلا يلا شفت شيئا من حتى ده بيخرب أي حاجة. أنا ما نجحت المرة دي لأنه أنا ما اجتهدت، لأنه أنا ما ذاكرته، لأنه أنا ما بعرف أعمل الحاجة، لأنه عنده مهارة تانية أنا ما بعرفها. يا أخي نجح وربنا يوفقه، يا أخي حتى لو كان نجح بالغش ربنا يوفقه، وأنا حاجتهد أكتر، ما حاقش وحاجتهد أكتر، والمرة الجاية حنجح بتفوق وأنا حساعده في الحاجة اللي هو نجح فيها دي. لكن إحنا للأسف وللأسف الشديد جدا قعدنا سنين كثيرة ما عندنا كده. وخليني أرجع لحاجة مهمة جدا، سمعان المرات كثيرة جدا المنافسة اللي بتتحول لمنافسة ما شريفة دي، بيبقى المنافسين الاثنين اللي حولوا المنافسة بتاعتهم لحرب، بيبقى في طرف ثالث أو في طرف خفي هو اللي خلاهم يصلوا للنتيجة دي. ونحن ده حاصل عندنا في السودان كثير جدا في سياساتنا الكبيرة ولا سياساتنا الصغيرة، حتى في مجتمعاتنا. لما انت تكون بتشجع ولدك يقوم يجيب لك وشايف يا اخوان كل مرة كسر الكوباية، امي عمل ما عارف شنو بالكذب، وانت ما تتحرر الحاجة دي وما تدقق فيها، الرب قاعد يقول لنا كده اي حاجة لازم. حتى لو ولدك جا قال لك اخوي ده يا الام ست البيت، لو ولدك جا قال لك اخوي ده كسر كوباية، لازم تمشي وتشوف وتحقق إنه هل هو كسر الكوباية ولا هو ما كسر الكوباية. لكن كنوع من المنافسة بين الأخوان الاثنين ديل، واحد داير يكسب رضاي ودار يكون هو كويس ويطلع التاني كعب. انت بتربي نفس الزول اللي بيقول أخوي كسر الكوباية بالكذب ده، هو نفس الزول اللي حيطلع للمجتمع ويدمر كثيرين جدا عشان هو يجي الأول. وقبل ما نبخر نحن كلنا من البخرة بقوم بديها للمراغب يعني.
0: طيب
1: فعشان كده لازم نحن ننتبه من سلوك أولادنا، لازم ما نكون الطرف الثالث اللي بيخلي المنافسة تكون ما شريفة. لما أنا أقوم مثلا أقوم أنادي سمعان يا سمعان، طبعا أنت يا سمعان زهل مقدم برامج رائع جدا وعارف شنو، يا سمعان أنت برضو زهل يا أخي رائع جدا، وبرضو أنا بشجعك إنك أنت شنو لازم تجي قدام إيفا. بعد شوية أقوم أجيب إيفا، يا إيفا هاي أنت سمعان ده ليه بدي اسم وهبك كده، أنا بكون عملت شنو، خلقت نوع من المنافسة غير الشريفة بين إيفا وسمعان. وقلنا والنميمة الكثيرة في المنافسة، يعني في ناس نمامين، في ناس منافسين وبتنافسوا، وفي ناس تانين نمامين بيوعدوا بينقلوا بيجيبوا منك بيشيلوا منك بيودوا. يعني اللي بيجيب لك خليك عارف انه بشيل منك برضو بودي لناس تانية وبيودي بشعب المواضيع. فنحن في بلدنا على المستوى الكبير للأسف الحكاية ماشية كده، لأنه في ناس في النص دايما بيخلوا المنافسة
0: حتى بين الإخوة كمان
1: بيخلوا المنافسة تحتدم، بيخلوا المنافسة بيحرضوا بيدمروا، نمامين بيشيلوا الكلام من هنا يودوا هنا يجيبوا هنا صوتوا كده، فيخلوا شنو ده بيتقل البطون. حتى لو كانت المنافسة في الأول شريفة بعدين بتبقى شنو، هو قال عني كده، هو قال يا أخي هو قال حينجح أكيد، قال حيهزمك، هو قال حيعمل نحن حتى على مستوى الدولة ديل قالوا حينجحوا، أيوة ديل لا يعني موضوع بيتحول من منافسة بيتحول لحرب، بيتحول لحرب كمان. الحرب دي ممكن تاخد في سكة ناس تانين كتار أبرياء، تاخد في سكة ناس بيتهم، إحنا بنتنافس في الميديا، فزول قام رمى له كلمة أو قال له تعليق أو قال فلان الفلاني ده زي ما قال فلان، أنت ما بتعرف أصلا ميديا مثلا فأنا أقوم طوالي أجي، هو ما بيعرف ميديا، ما أصلا أمه كانت زمان تتذكر لما كنت بتبيع مع أمك كانت بتبيع الشاي، وإنت كنت بنشوف في الميديا كوارث. ما لكم الأم وما لكم الشاي، بعد شاي ربت زول علمته هسه طلع بيتكلم في الميديا وناشط اجتماعي. ف
0: طيب
1: في حاجات مفروض ما تنذكر في المنافسة.
0: نعم إيفا، ونحن بنتكلم جاء على قلبي وعلى فكري إنه نعتذر في كل لحظة أن إحنا كسودانيين كسرنا فيها قواعد المنافسة. بالمناسبة عشان بلادنا تلقى الراحة وتلقى السلام، أحتاجين نعترف لبعض بذلاتنا بأخطائنا اللي ارتكبناها. كتير نحنا بتنافسنا منافسات ما كانت كويسة، ممكن وصلتنا لمراحل صعبة من الحروب والفساد والخراب والدمار والحاجات اللي بنشوفها ومشاهد الشر الكل يوم بتتنامى وكل يوم بتزيد. احنا بنصلي تكون عندنا القيم الكويسة، قيم الحب والجمال والإبداع والتنافس الممكن يصنع أرضية كويسة للجيل الجاي للمستقبل. المستقبل ما يلقانا نحن لسه بنخلق موانع عشان نحن ما نصل ما نكمل. لما نتعلم الفكر الجميل، فكر الاتضاع، فكر التضحية من أجل الآخر، وإنه الآخر ده ممكن يبقى زي ما أنا بقيت. أنت بتفهم في حاجة ممكن أنا ما بفهم فيها، فأنا أساعدك إنك تتطور وإنت تساعدني إنه أتطور، وكلنا نمسك في أيادي بعض عشان نمشي لقدام. إمكانياتنا ممكن تكون ما متساوية، لكن الله يقدر يخلق من العوز، يقدر يسدد احتياجات كثيرة جدا لو إحنا بنؤمن وإحنا بنصدق وإحنا بنرمي كل الأحمال على ربنا. بالتأكيد بيقدر يفتح لنا منافذ كثيرة. ليه أن إحنا ما نقتنع بالحاجة اللي عندنا ونصلي إنه يا رب طور فيني الحاجة اللي فيني وكمان أقدر أمشي لقدام. ده أخذ رسالة مايكل، بعد ذاك نرجع لبعض النقاط وشنو كلمة ربنا بتعلمنا. شنو تعلمنا؟ إنه نكون في سلام مع الآخرين، تعلمنا إنه نحب قريبة تحب قريبك كنفسك، بتعلمنا إنك تقدم نفسك من أجل الآخر. قيم الكتاب جميلة جدا، لكن ما أجمل من نطبق قيم الكتاب حياتنا هتكون مختلفة. مايكل مجدي بيقول صباح الخير للحلوين الغالين إيفا وسمعان، فخور جدا بإني بسمع منكم الموضوع ده، والموضوع ده في حد ذاته مهم جدا لنا أن إحنا كسودانيين وبالذات في الوقت الحالي، لأنه محتاجين نفهم كويس في ظل متحولاتنا لوقف الحرب وإعادة الإعمار لبلدنا الحبيب. بالتأكيد أتفق معك أستاذنا مايكل، محتاجين نفهم مواضيع زي دي لو إحنا بنفكر إننا نبني البلد من جديد. المنافسة في حد ذاته عمل صحي لأي مجتمع، ومهم جدا نكون بنتنافس لأنه ده بيسري وبيزيد وبيطور إمكانياتنا ومدى إننا بنكون بنطور بلدنا وبنمشي بيها خطوات لقدام. لكن الجانب المظلم، الجانب المظلم للمنافسة هي مدى تعاملنا مع المبدأ ده. أكعب حاجة إنك تأخذ أو تلبس ثوب المنافسة أو تدعي المنافسة، لكن أنت بتدمر المجتمع بتاعك بسبب الطريقة اللي أنت بتستعملها في المنافسة. آليات المنافسة كلما تكون غلط طوالي بتخلق مشكلات. فرق كبير جدا لمن تكون في المركز الثاني وتجتهد وتجي في المركز الأول بمجهوداتك، وبين إنك تعرقل زميلك يكون في المركز الأول وهو بقع وإنت بتتقدم وتجي المركز الأول بداله. ده أنا بسميها كمايكل المنافسة القبيحة. يا ويلنا كلنا لو نستعمل الطريقة القبيحة دي. الفكرة ببساطة يا عزيزي، اجتهد، غارن نفسك بنفسك، وكل اللي عليك تعمله إنك تنافس نفسك وتنافس نفسك بس. الدنيا واسعة وبتشيلنا كلنا. تحياتي القلبية لكم يا شباب، بلد كبيرة، البلد بتشيلنا. نافس نفسك،
1: عارف يا سمعان،
0: ما تكون المنافسة قبيحة زي ما سماها مايكل.
1: عارف يا سمعان، وانا ماشية في يعني وانا سافرت كتير في السودان، وانا ماشية في يوم مساحات كبيرة جدا في السودان، عارف مساحات ولا مزروعة ولا في زول مستثمرة، ده بمناسبة بلدنا وسيعة خلاص. لكن وانا ماشية في الخرطوم، في يعني ماشية في الخرطوم، في ناس وقع في أضاني انهم بتشاكلوا في قطعة أرض، بتشاكلوا في قطعة أرض زراعية عارف جوا الخرطوم، لأنه قطعة الأرض دي حقتي وإنت يتعديت عليها وأنا ما يتعديت عليها، ومحاكم ومنافسة ومنو اللي بيزرعها أحسن، ونحن الاثنين جنب بعض، وأنا حاشتري القطعة اللي هناك ليها طوالي عشان أزنقك وأشيل منك الموية وأطعتك دي تحتش وإن شاء الله حتبيع علي، وكلام كتير كتير جدا، في حين إنه في مساحات فاضية ما في زول مستثمرة، ما في زول قاعد يزرعها أصلا، مساحات فاضية يعني بالمطرة بتاعت الله دي، ولا محتاجة زول يسقيها، ولا محتاجة بير يحفروها، ولا محتاجة يحفروا لها ترعة. بالموية دي ممكن تقوم فيها حاجات طبيعية، حاجات أورجنال، وحاجات ممكن تفيدنا في حياتنا نحن كسودانيين. لكن وين المخ اللي بيفكر اللي بيدبر إنه أنا ليه الحتة الضيقة دي أنا وأخوي مشاكلين فيها أخليها وانطلق لفضاء أوسع؟ كان بلدنا بقت بخير. وشكرا جدا يا باش مهندس مايكل، وطبعا مايكل واحد من الناس اللي بيفهموا ده كويس، لأنه زول مهندس، يعني زول المهندس ده بيفهم كيف البنيان بيتبني. لو لو لو لو ما في منافسة بين الطلب اللي بيجيبوا المونة وبيجيبوا الطوب، يلا ها ها انت انشط مني انا انشط منك، انا نقلت 50 طوبة انت نقلت 100 طوبة، ما عشان يأذوا بعض، لكن عشان يشجعوا بعض انهم يجيبوا مونة اكتر ويجيبوا مواد اكتر، والبنيان يتبني بسرعة اسرع، ويخلصوا العمارة دي ويمشوا للبعدها ويكسبوا قروش اكتر، والحلة تبقى شكلها جميل، وكلنا نكون اشتغلنا، كلنا نكون عندنا قروش، كلنا كل الحلال عندنا تبقى جميلة ومبنية بنيان مسلح. يا ريت لو احنا كنا بنعرف نعمل كده، بس ساعات كثيره جدا بنخلي الواطه الفاضيه دي ونجي نشتكي، يعني نجي نتشاكل ونتنافس في الصغيره الحته الصغيره. ولو فكرت بمخك لو زرعت الواطه هناك الكبيره ما في زوز زارعه، لو زرعت هناك ممكن يكون العائد اكبر. عارفين في حتات في ابو جبيها المانجا فيها بتقع في الواطه صاي ولا في زول حتى داري ياكلها، لكن انا هنا عشان جنينه بتاعت مانجا في الخرطوم بتشاكل. طيب لو انا فكرت بمخي، لو اتخليت عن الجنينه في الخرطوم دي، مشيت ابو جبيها لميت المنقل بتقع في الواطه دي ساكت، شلتها جبتها هنا بيحتها في الخرطوم اشتريها. افكر لو انا مثلا بتضايق في المجال بتاعي ده او المنافسه دي انا ما قادر عليها، بدل ما استخدم ادوات صعبه استخدم ادوات تدمير، اني ادمر الزول الاحسن مني فعليا، الزول الاحسن مني في الخبرات في المهارات، وعشان انا اجي مكانه ممكن انا اشوف مضمار تاني. ممكن الدنيا زي ما قال مايكل واسعة، واسعة جدا وما بنحصل نهايتها، بالذات نحن سوداننا واسع جدا وفيه أكتر من مجال وفيه أكتر من مكان. لو ضاق بيك الشرق أمشي الغرب، لو ضاق بيك الغرب أمشي الوسط، لو ضاق بيك خالص خالص بتلقى مكان، بتلقى متنفس، ما زي دول تانية مساحتها صغيرة، ما زي دول تانية ما فيها موارد كثيرة. يعني مهما قريت أي حاجة قريتها في السودان بتشتغل وبتلقى شغل، أنا متأكدة إنه في السودان في شغل، حتى لو ما خلوني أشتغل موظف بشتغل تاجر أجيب. في ناس بتبيع مناديل يا سمعان، بتبيع مناديل، أنا لقيت ناس، لقيت طلبة قروا الجامعة وتخرجوا وما لقوا شغل،
0: كانوا مقتنعين بالحاجة اللي يعملوها
1: من مناديل. أنا بعرف زول كان بيبيع مناديل في سوق أم درمان، ما حشكر أسماء، لكن كان بيبيع مناديل وكان بيبيع أكياس، وفي الآخر عمل دكان في سوق أم درمان، وفي الآخر هسه هو تاجر كان قبل الحرب. ولما قربت يعني لما حصلت الأحداث ما من الناس اللي تأذوا كتير، شال قروش وسافر وعمله وشغله وهسه شغال وزول ما شاء الله عليه. فأنا لو فكرت من الحاجة البسيطة دي ممكن أعمل حاجة كتيرة. لو أنت فعلا عندك إمكانيات عندك مهارات، ما إلا تتنافس في منصب كبير ولا منصب وزاري، أبدأ من الأول. لما تبدأ من الأول وتمشي وتنجح بيكون النجاح محسوب لك براك، بيكون محسوب نجاح من غير محسوبية، من غير ما يكون في زول يتوسط لي، من غير ما أكون أنا أخذت حق زول تاني. لكن كثير من الأوقات يا سمعان نجاحاتنا في السودان ما كده للأسف، والأسف الشديد. الحلقة سخنة جدا جدا والناس خلاص بتكون زهجت.
0: يا نزيرة لكن أنا بصلي من قلبي إنه تكون في وضعية جديدة في بلدنا السودان، وعشان ده يحصل محتاجين نحن نقبل بعض بمختلف ألواننا وأشكالنا. حاجة تانية محتاجين كمان نرجع عن طرق ردية كثيرة نحن مشينا فيها ونعرف سكة الحق القويمة الممكن تخلينا نحن نمشي صح ونقبل الكلمة القادرة تغير فينا أشياء كثيرة. أخذ رسائل جديدة وطبعا المحاور ما تكلمنا فيها, محاور جميلة جدا, كنا هنتكلم عن فلسفة ومعايير العالم المختلة, منظور العالم للحاجات أو للأشياء, ذهنية العالم نحو المنافسة وكيف أقدر أنافس بشرف, والمنافسة الشريفة الممكن تولد فينا قيم للحب والجمال والإبداع, والمنافسة الغير شريفة الممكن تقود للدمار والفساد. لكن في كل الأحوال دائما سعيدين بمشاركة الناس, وكوننا نتكلم كلنا مع بعض بتخلق حاجات جميلة, وشجعكم إنكم تسمعوا البرنامج في كل صباح وموضوعات كثيرة. إذا الرب دانا فرصة تانية حنفتح المنافسة ونتكلم في نقاط أكثر تفصيل, أو نمسك كل نقطة ونتكلم فيها بشكل مفصل. ديفيد بيقول, وقبال ما أخذ رسالة ساردس, ويوحنا أخي العزيز بيقول صباح الخير وصباح البركة. يسعد صباحكم, برنامج جميل, ربنا يبارك حياتكم. حلقة المنافسة برنامج شيق وجميل, والمنافسة شيء جميل محتاج نكون متفاهمين واعيين وصحيين وبننافس بشرف. أخطائنا بتدمر حياتنا ونتنافس على حساب الآخر. ربنا يفتح عيوننا ونشوف الصح وربنا يكمل معانا. نحن عيوننا مقفلة يا إيفا, ما قادرين نشوف الزول الثاني, بس بنعاين بطريقة أنانية, والأنانية دي بتولد حاجات كثيرة صعبة. نصلي أن ربنا يفتح ويشيل القشور في عيوننا, أقدر أشوف الزول الثاني وأشوف احتياجه وأشوف قدراته وأشوف إمكانياته.
1: أكيد, يعني وأشوف أنا برضو نفسي وأشوف احتياجاتي وأشوف الناقص شنو, لأنه سمعان إحنا ساعات كثيرة وإحنا في أوقات المنافسة دي بنكون دايرين نعيب الزول الثاني أكتر من نشوف احتياجاته, وهو إحنا أصلا ما حنشوف احتياجاته. خليني بالأحرى أقول لك, إحنا ما حنشوف احتياجاته, إحنا حنشوف عيوبه عشان نظهر عيوبه عشان نقلل من مقدراته عشان نجي إحنا نكون إحنا الأول. لكن خليني أقول لك, يعني الكلام اللي قاله أبوي وأبوك السماوي, إنك تزح الخشب في عينك أول عشان تقدر تشوف الغزية في عين أخوك. أنت يعني أنت زي ما بتطلع عيوب ونواقص الناس الثانية, أنت برضو عندك عيوب وعندك نواقص. في المنافسة مفروض نحنا لو هي شريفة ما نطلع النواقص في المنافسة, مفروض نظهر الحاجة الكويسة, انت تظهر الكويس اللي عندك وهو يظهر الكويس اللي عنده, فبعد ذاك لو في لجنه او في زول او انتم مقدمين لحاجه او انتم في مؤسسه او كده, المؤسسه بتشوف فتختار, وبتختار في الوقت ده بتختار بحياديه. لكن لما يكون في انا اقوم اخط عراقيل وانا اظهر الحاجات الكعبه, والمنافسه دي ذاتها تمتد لما عارف اسرتك وتمتد لناس بيتكم وتمتد, وزي ما انا قلت لك في واحد من اللايفات سمعت حاجه كده صدمتني, لأنه زول أنا كنت بتابع له لايف, زول محترم جدا, زول مهذب, فلقيت واحد تاني بشتمه بأنه أمه كانت بتبيع شاي. طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ شنو المشكلة؟ يعني أنت عايز تعمل له فضيحة اجتماعية بأنه أمه بتبيع شاي؟ يعني شنو المشكلة؟ خليك زول بتعرف تقول كلامه. إيه رأيك اللي بتبيع شاي دي, أنت لو كانت أمك معلمة اللي بتبيع شاي دي قدرت تربي ولدها أحسن من تربية أمك أنت المعلمة, لأنه ديك ما علمتك تحترم خصوصيات الآخرين وما علمتك تحترم المهنة الشريفة, لكن هو أمه علمته أنه يكون متحدث جيد وأنه يكون شخص بيستطيع أنه يسمعه يجذب انتباه آلاف الأشخاص اللي بيسمعوه. ربته كيف يتكلم, ربته كيف يخاطب المجتمع بعبارات بسيطة لكن في نفس الوقت راغية, عشان كده الناس جات سمعته. يلا شوف الفرق. لو كل زول فينا يعني خدت مقارنة زي دي, أنا أقارن نفسي, لكن ما أقارن نفسي فلان عنده شنو أنا لازم أعمل زيه, أقارن نفسي بأنه يا أخ أنا ناقصني شنو, العيوب اللي أنا مفروض أصلحها فيني شنو, الحاجات النفسية العميقة اللي أنا مفروض أطلعها شنو. لو كنت محتاج, لو أنا عندي غيرة زايدة, ما عيب أنه أستشير دكتور, زي ما قال أخونا آدم قبيل. ما حابب إنه أقول يا إخوان تعالوا ساعدوني إنه أنا ما قادر أطلع الحاجة جواي دي. ما حابب أقول أنا الوقت ده بمر بمشكلة نفسية صعبة فده مؤثر علي مؤثر على أسلوب تعاملي. ما حابب إنه أقول يا إخوان أحفوني من المنافسة ذاته في الوقت ده أنا ما بقدر ليه لأنه أنا نفسيا ما مؤهل للمنافسة دي. دي حتة برضو مهمة شديد. هل نحن بنكون نفسيا مؤهلين للمنافسة الشريفة؟ لأنه المنافسة الماشة

0: كلنا بنخدمك، كلنا أولادك.
1: طيب، ونحن طبعا في العشر دقائق الأخيرة وتسع دقائق أخذ رسائل تانية، وبعد ذلك نحن هندي بعض النقاط الممكن تساعدنا نحن كسودانيين نقدر نحول المنافسة من وهم صراع ضد الآخر لحب وجمال وإبداع، ودائما نعيش بالكلمة المقدسة القادرة تغير فينا. لو أن إحنا بنلهج فيها ليل ونهار، حياتنا بتكون مغروسة عند مجاري المياه، ودائما بتكون زي الشجرة دي القادرة تدي الثمر بتاعتها في الأوان، وكلما تصنعه دائما ينجح. لكن ما هتكون زي العصافة اللي بتدريها الريح، لو أنت ملتصق بالكلمة حياتك هتكون مختلفة، تقدر تنافس بحب، تقدر تكون تحب الآخرين حتى لو أنت كنت شايف فيهم أخطاء، لكن تتعلم وتعرف إنهم مخلوقين على صورة الله. عبد المجيد بيقول صباح رباح للمحتويات الجميلة والمفيدة. شكرا يا عبد المجيد لوجودك معانا. ونطرح سؤال، المنافسة دي ممكن تودينا وين؟ لو كانت شريفة متأكد هتودينا لدروب جميلة، لكن ما بالك لا من تكون المنافسة بيني وبينك يا عبد المجيد منافسة غير شريفة. أبو بكر بيقول بيرسل لنا تحية ومبسوط من الحاجة اللي احنا بنعملها. شكرا، ونصلي دائما انه ما نقدمه يفيد الناس. ساردس موسى، صباح الخير أخوي سمعان والأخت إيفا صالح، صباح جميل بوجودكم، حقيقي كلام مهم كده. يعني شنو المنافسة بالنسبة لي؟ كل واحد فينا عشان نعرف نتنافس بطريقة تبني مستهدم حقيقي بلدنا في الوقت الجاي محتاجة للمنافسة البناءة. نحن لو قدرنا كسودانيين نتنافس بشرف، وأنا تاني أقول تتوفر لنا الحاجات والآليات والمعينات اللي بتخلينا نتنافس كلنا مع بعض بغض النظر عن حاجات كثيرة، أنا متأكد بلدنا هتمشي قدام. أخونا فوفو يا جميل، طبعا زمن ما شفناك، ربنا يرد غربتك، مشتاقين جدا وسعيد بوجودك الليلة، طمنا عليك وعلى الأسرة، أتمنى تكون بخير. بيقول صباح الفل عليكم، إن شاء الله دائما تكونوا بخير. راديو سمر، شكرا لوجودك معانا وانت بتسمعنا من السويد. إبراهيم جبريل بيقول حلقة حلوة ومنورة متمكنة جدا مقدمة البرنامج، والتحية والتقدير والاحترام للبرنامج الجميل ده أجمل منافسة، والمنافسة منافسة الذات، وربنا أكيد حيوفقك. تحية طيبة من المملكة العربية السعودية، وانتوا هناك كمان ربنا يحفظ كل السودانيين ويحفظ كل الناس في بقاع الأرض، وتكون عندنا منافسات جميلة. أنا أعرف إنه في الغربة الناس بتتنافس عشان كل زول داير يحقق الكثير من الأشياء، لكن ما تكون دي الرغبة، لكن الدوافع تكون المحبة البازلة المضحية، لأنه المحبة دائما لا تحب لنفسها ولا تطلب ما لنفسها ولا تتمنى الشر للناس، ولكن المحبة دائما تترفق وتتأنى بالآخرين. بدر الدين آدم، وبعد ذاك هنختم الحلقة بتاعتنا، فضلتنا 5 دقائق على ما أعتقد. سلام من وسط دارفور، وتحياتنا وسلامنا لكل الأهل في دارفور، الرب يحفظ كل الناس الموجودين في دارفور في المناطق المختلفة. محلية أم دخن، شكرا جزيلا لكم يا أستاذ محجوب، أستاذة إيفا تحية الشكر والتقدير، ربنا يعم البلد بالأمن والاستقرار والسلام يا رب. تعالوا نصلي وندعو ربنا في هذا الصباح، وانت بتسمعنا في كل مكان خصص دقيقة واحدة بس من أجل الدعوات والصلوات والابتهالات من أجل البلد. بلد دي محتاجة إنها تعيش في سلام. نصلي إن الرب يبري الأرض وتقيف شلالات الدماء وتقيف الحروب وأصوات المدافع وآلات الحرب اللي بتحصد كل يوم كل يوم أرواح عزيزة علينا. صلواتنا من كل القلب إنه يا رب اتدخل في بلدنا واعمل مشيئتك، واحنا نشوف

0: سلام ليس كما يعطي العالم، ولكن سلاما يفوق كل عقل. ودائما نتعلم إننا نصنع السلام ونكون صناع للسلام مهما كانت التحديات والمصاعب والمشاكل. المعوقات كثيرة جدا، الموانع كثيرة جدا كسودانيين قدامنا، لكن أبدا ما نستسلم ولا نرفع رايات الاستسلام. هنتنافس بشرف، بكل سلمية وبكل سلام وبكل محبة، ونطور بلدنا ونمشي لقدام. شكرا يا بدر الدين، وتحياتنا لله هناك، ربنا يحفظكم، وأكيد يوم من الأيام البلد حتستقر وحيكون فيها سلام. تمسكوا بربنا، ما في زول تاني يقدر يدي سلام للأرض، يقدر يدي مسرة، يقدر يدي بهجة، ويقدر يدي أمان وسط المخاوف والاضطرابات الكثيرة غير ربنا. وعود البشر كثيرة، لكن في النهاية هي زيف، كلها نفاية وخسارة. لكن ما أجمل أن نترك كل ما في العالم ونربح، ونربح حياتنا مع الرب، تمسكنا معه. الذي يصبر إلى المنتهى فذاك يخلص. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه؟ حاجة صعبة جدا. فكر في ذاتك، فكر في نفسك، كيف بتعاين للناس، كيف بتنافس الناس، كيف نظرتك للناس. تحتاج ترجع واطلب معونة الله. نافس بشرف، اقتنع دائما بما تملك، طور ذاتك، حب الناس، اطلب معونة الله، اعترف بضعفك، اعتذر للناس، خلي الغيرة بتاعتك تكون غيرة محبة، وفي كل حاجة انت بتعملها اطلب ربنا يكون قدامك. إيفا، وصلنا للنهايات، والكلام كثير كثير كثير كثير كثير جدا، لأنه مشاكل بلدنا كثيرة.
1: أكيد، لأنه مشاكل بلدنا، ما هو ما مشاكل بلدنا، هو إحنا المشاكلنا كثيرة، لأنه البلد ما عنده ذنب.
0: إحنا السبب،
1: إحنا السبب في اللي بيحصل للبلد، في اللي بيحصل لنا، في اللي بيحصل كله. ولا ربنا عنده دخل في الموضوع، ولا البلد عنده دخل في الموضوع، إحنا اللي لينا علاقة فيه. إحنا اللي وصلنا نفسنا للمرحلة دي، إحنا اللي تنافسنا منافسة ما شريفة، إحنا اللي كانت أغراضنا أهدافنا ما كانت نبيلة، إحنا اللي إحنا إحنا إحنا إحنا. فإحنا لو عدلنا الإحنا دي وخليناها، يعني أنا مسؤول قدام ربنا إنه أتنافس بأمانة. أنا ربنا بيقول لي إنه حب أخوانك، حب ليهم زي ما بتحب لنفسك. الله ما كان ظالم، ما طلب مني حاجة ما بقدر عليها، ما قال لي حبهم أكتر من نفسك، لكن قال لي زي نفسك، يعني أدي نفسك حقها، لكن أديهم هم برضو حقهم
0: زي ما بتحب نفسك،
1: زي ما بتحب نفسك. ما قال لي حبهم أكتر من نفسك، أو ما قال لي فضلهم على نفسك، لكن قال لي حبهم زي نفسك. لو كل واحد فينا حب التاني زي نفسه، أكيد أكيد يا سمعان بيبقى ما في منافسة ما شريفة، وبيبقى ما في حرب، بيبقى ما في الإحنا فيه، بيبقى سودان يسعد جميع، مش يسعد جميع،

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
5: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
5: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم. فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
12: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
13: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه، فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة، فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل، فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة، وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
6: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل، ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
7: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التيغريت النبي دانيال. الحلقة دي مهمة. دانيال اشتغل كم منصب ودوره مهم جدا جدا في الزمن ده. دعوة لك تسمع التفاصيل دي.

0: حبونا متن سيت مرحبا بكم ازيه ديب ادمي ولا تهيبي هي من ربي ولا بوتا قدرت رب لها بيوتا كمرادو اقلشكي وقلت نفع با قدرتنا عقل وقدرتنا كلوت كل قدرتنا عقل ابت نفع من جي بزح كم ودي وبزح سني اقل نفس لك با وقل كل الدنيا اقل افرك مقدر لسلونا ما يمرت لكن ادمي لبزح وقت الا قدرت الله الى تنفع بقى قمشت الا بديها اندي لتنفع بها كمان قدرتنا عقله بنيش قدرته لا تنفع لبعد ندي لتنفع بو ندي لتنفع بو لتأرز أو ندي لتنفع بو من الدنيا جايس كرب لها بينا تقدرت نعقل اقل لتنفع با واقل نفسنا لقباء وقل قدام لقباء والتلم ودي والداي كله من رب لها بينا تو اقل لتنفع وكل حب كل حيلتنا قدرتنا عقلنا بقل لتنفع مكرونة سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا تنفعنا من قبي بزوح كني دي و وقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كما نقدر لحبرونا سبت اللي حبونا ما تنسيت كل ام وديو قدرتنا عقلنا ابا نقدر كله قلنا نفع ابا ابا تنفعنا من قبي بزوح كني دي كما نقدر كذب الدنيا دي لان رأيه ابا قدرت عقلهم لتنفعو بزوح اكتشافات لو دو تدفناتا ديب بنا لقباء ديب صناعات لقباء ديب طب لقباء وديب كل التكنولوجيا لك بقى لدفن هذا صناعات ري اللوم لصناعات اللي لبلا ما تقول اللي ودو بقدرتهم لتنفع ودامتو اللوم لحتى اللي يودو كم سلهم عقل بوم لكن لفرق لفنتيوم كليتهم اللوم بقدرتهم نفعوا وليهم بقدرتهم يتنفعوا كبقدرتنا بعقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقل حبيو ومن حيوان فانتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كل اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن ابصر روما وبحود من نومة مرة نقيش با لتنفع ك سب أمر بعقلنا قلنا تنفع وبعقلنا تنفعنا من قبي بزوح قلني دا كمان قدر مكرونة كعقلنا بتنفعنا من قبي بزوح فرق نقفري نقدر وبزوح قلني دا نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتمسنا الهلو تبيعتنا الهلو قدام وقرانا ميراس سني وقدام لنا في والدنيا نفع قلنا حدق نقدر سبت اللي نفسنا نصبتنا ونفسنا اقلا ادب ندعوديناها اقلا دول نصبت واقلا دول نسيطر ديبا كم مرادة دول ينطلقا بزوح قلنا نفع نقدر وعقلنا بقلنا نفع نقدر لكن عقلنا هنا التاي نافع اقيسناه من قبي بي نافع مزي و اتحلاك لكرينا دي بنتكرر كسنق نحسب وقلنا لنفعنا وقل الدنيا نافع قلنا نحسب اندي يكون ابتكوي قلنا نحسب وبحنقلنا اكيت دي بقلنا يقيس وقبي اكيت وقبي فشل قلنا نزبط على ابنا وقتنا بقلنا نتنفع وقدرتنا عقلنا بقلنا نتنفع وعقلنا بسنق نملوه كعقلنا آدمي كما قرابتو بحزينا وقلنا ملون قدر من حزة بسنيت ملو ومن حزة بكيت وكم سلومة براق وما لنبر عقل هلا كعقلنا بأمرت وبعلم نافع قلنا ملو كم سلومة بوقتنا قلنا تنفع وستات قلها اللي قلنا وهدف قلها اللي قلنا دي بالدنيا وجب كهدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعنبة بتو دي بسلمة تنبر هدف له لكن مودة هلا وملح الزهلا وقل ملح الزي هلا ومقل لي دبات وكل الأمر وقف كم لي ذا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت اقل لا تحزي يركب كدب الدنيا هدف قل هلا قلنا ده هدف حقه هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لما لنا حيوت معنا تركب وطمطم ركب هدف حق قلبنا وستات حق قلبنا كم سلع عور نقبي هدف قلها اللي قلنا وبهدف قلنا تمرح الهدف اللي بدو لنقيس قدرت للهيبنا وقلو قلني دي لا مهارت ولا علم ولا أمرت لا تحزينا نركب كب سلف بهدفنا قلنا إيمان وصغط بنفسنا قلتها اللي قلنا وحري رأي قلها اللي قلنا من حزكم هلينا عند أمرنا حقه كفكم من حقه كل هدف اللي كفكم من حقه وكفكم من وديو أبمكم نتمرح وكفكم من جيس مرسي كب أول بهدفنا جن إيمان وثقة بنفسنا جت هلاجنا وحقوه كفكم موديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق جن أمر بنا حق الله ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي لا تتمرح أبعور لي تتمرح وبجهل لي تتمرح تقبي كب أمرت وفطانت وبرأيت مرحنا من قبي أياك من جيس هلينا قبينا نعمر وحرق بينا كفكم جرح عاملة وأياك من جيس هلينا وبكفكم من جيس وتأياك من بازح وكفكم من بازح نعمر لكن بجهل مرحنا من قبي كم سلب عور نتمرحته كعور عور دول مرح كل إيتهم دي حفرة وطقه كب أمرت جنة مرح ومن سلمة جنة فقر واتبرحت جنة بساح وتكلم ودي خطته ستات قلها اللي قلنا وجب كب قمش قسنا من قبي وما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره ابا قبي ناي ناي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دول انجيس هدفنا كمان بازح وكمنا تعود قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لا قبي قبي يفعش لام ولا فلو لامتا إلا قبي إلا دي فشل وتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي وتفللنا منا فللنا ولا فشلنا انت درسنا حالة عودة قلنا بصح انقدر كقل فشل قلنا سلم على ابنا وما سمس ما قلنا حزا على ابنا لا فشلنا كفوك من درس منه وكفو من فلل اسك عوتي قلنا تعدي قلنا عمر بنا نديكون كادم الله فللنا وفشلنا ندبينا إدينا قلنا هب على ابنا كل وقت كل وقت بقى بيا أمرام وتوم لو دو ومنهم من نجحهم قلنا تبنوا لتنفع وقلنا يديو ومن فشلتهم كروتو قلنا تدقق كمنا درسنا السنية قلنا يجيس وتعوت قلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا ندرس على ابنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا ندرس ومن تجربتنا من تجاربنا يبزحام ومننا عوتي هوم ولا فشلوم هتوم لو اتقوت فشل وتوم لو ركبوا عوتي من كل قلنا ندرس واجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بتأجل قلنا تهاجيتو أو حر الودية وفنجح ودية وعمل حاريت ودية وقت حار ودية للبل تأجيل منك نتنجي وتأجيل فشلكم لمسي وديما عندنا أجل وفنجح الإيدايا وحرق الإيدايا مسج الإيدايا ومسد المزف جرق الإيدايا عندنا بل وديما ليوم ودي شغل ولا تأدق اللي فشل لمسي وفلل لمسي فكرته كم اللي فكر اللي نتنجي ولبنات وقت بقنا تنفع وقت نجمش كلين عبده وقت رب كل كل قدام بمساوات لها بيو أسرع أربع ساعات دي بعمل يقول كل قدام حتى لا تبصح يقول أوروت أسرع ساعات ويقول أوروت أسرع حتى ويقول أوروت أسرع وسلس اللي يقبي كل قدام يقول ربي وقت حتى ودي ووقت يقول نسحبه حر وقت قدم اللي ينقدرته سبت اللي دول مثلنا قلنا تنفع بو ندي يكون اللي تدينا لي هلا وقت عمل حاريت ندي ينبل لازل وقت هلينا ديبو بو قلنا تنفع وفانقوح ممزي ومسا ممزي وساعات حاريت ممزين أمر لبنات وقت كل بو قلنا تنفع بدقيقة وبثانية وبساعات وبعمل وبسبوع وبورح كله قلنا تنفع بو ولا قدام لي العوتة اللي يركب ودي فشل وتحقلان لنبر سببه وقت اللي نتنفع قدامته والعوتة قدام ولا ناجح وقت اللي نتنفعته كوقت قمش يكون نقول كل وقت هلا وقت اللي تولد قدام وقت اللي عبي وقت اللي أبر وقت ميت كل وقت بنا نتنفع رب لها بيوتو وقت بنا نتنفع أو تجل الركب ونجح جل الركب إيجابات من جبي وقت لا أبدي هتوع أو تكل إيجابيته كبوقتنا جل تنفع كوقت قرار توقت للنسو وقت الحلف قرار قرار سنيمة من قبي ينفع قرار لسني التوقت لنايو لقبيتو التوقتو وقت حق حلفة حتى معنا تلبو كقلت حرس سنيتو وقت حرسكم حالفكم انت حرس معنا تلبو قلت حرم سنيتو وقت حرمكم حالفكم انت حرم معنا تلبو قال سنيت كل التوقت لتقبيكم سني وقتكم حلفة يتنفع وقت رب الهبيناتو كله رب قلنا تنفع بو هبيناتو كمن نتولد سكن عباسك لأمرنا ديبو وقت كله أمرت البنا ديبو وقت لنا أمر ديبو من طفولتنا والعلها لكله رب قلنا تنفع بو الهبيناتو لأن عمت لرب الهبيناتا يبا يتنفعنا من قبنا وقت كيدنا من قبنا عمت عبايتو وقت لقلاتو من كله من وقت لك عليها الله ومن عمرنا لك عليها الله كوقت تلهينا من قبي وقمش ابتينا هو من قبي بحياتنا تلهينا بهلتو ووقت حري لك قبل وتعس كل قدام الوقت اللي تعس اتوقت كنا وقت شبابي كنا وادي من قبي اتوقت نشي كنا وادي من قبي وادي من قبي اللي بالقدام كل حتى ينفع لنفع بوقت قنا تنفع تدولو تدول على حلفة لعمل حلفة حلفة كلمة لا كاي تقبل وتسينا فعنا كوقتنا قلنا تنفع وجبنا كوقت لعبة لعبة صنعت ولعبة ولعبة هي ناير بيتو كقنا تنفع بو وجبنا وبيتنفعنا من قبي علامة من علامة فشلتو

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا كان حنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابا قلو قابا يحق الاسبب كل البعيد عباي معنات الابو اقلنا عباي معنات لتحيبنا قابا يحق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتبال نيكون بعيد عوتة لتبال كعباي مكسب قلنا قابا يدحن وقبي سلام قبل نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قبل نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل نزبط للحزيه أورا دام قل هلاكي الحز ربي كل أدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من أكيد ومن قبي أكيد وقبي بدأ أتقبي بقالت وتقبي نور قل لمزاء الحزي وكسبت إلي ربي تهاجة بقبينا أنبياء قل أدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا مهلين اندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وقدم صلاحنا قلي بالألبوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لصلاح لركب كان أبي داود أبوه للنبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبيع على وطا لبل فقبيع صالح من ربيته ود قدام ونوسو صالح قلب صح يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء إلهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبيع صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بزح لهم أنبياء لا لما تحاقا يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالة تحاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناوى قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدا قلت نجو لا تحبر لكتا واللي ناي بديل تو مال رب له لو ازي وقت قيره ناي انبياء ناي زمان قلنا نتبع وقلنا نسمع لابن رب له لو لكن يجي ربي يتبلوي يتبدي دي ما تنبر مدرو سما بلي وبدي لكن هي جاي يتبلوي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدى من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل حرب الحزو اللوم كم سل بيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان لتتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق أيو إقل قل قاوم قلبو صروم قدام هيك رب قل تقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبتيبه نفسه قال لك شش لحد ولا قدام كان نفسنا قال لك شش على ابنه حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب له بلو ولقي ربي والأنبياء ربي له وباقي نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

تحبوا نعمة التنسيات مرحبا بكم. ربي وعدوا لعقب ووعدي لترسع لو عدل مثل إبراهيم لو ديو ومثل إسحاق ومثل يعقوب لو ديو قل شعب الدنيا كلهم أبقى بيو بركات قل ركبكم تلت هاقة ولا مدح نايمة أبقى بيومكم مزي اتكل اللي ربي لو عدو عقبة وشعب إسرائيل قل سنيتهم من درحز ربي هيتهم لكن بحريانهم لكيت لحرو وودايهم دي بكيت لتكرو وحنت استعمار بابليين لنبرو اقل 7 سنوات

ترقوه وترأي من بكم رأيكم تتابونا وسئلتكم كنبلس بفرحتنا تكبتها أسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولكم تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التقلو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو يتقبع يسالح لينا ما يفعلنا ان بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا مثل قلت تسمعوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا ألح نركب ومنابرتنا هدف وتمتم قلت ركب.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، ليه النسوان بيكره بعضهم البعض.
1: كان دي مبارطولا نائنا نمدو ويل ألنجس إنوا ki ato wala ganna asikir kwelalang inkir singo kangungi ki amanga nasurunga singang kanan namado kwelalang ini inkir singo daing aldileng ji tulejang in namadaing alding kiyang konage parang ji jaungi nasinjem ji amo wala gal amanga forang kangi nasing aldi siro konainan tulekani ji tulle yang abaji segang tulle jamba in aldi sidokone na asinkania ba namay dog ine bano na settinin ko en uro namadog ainga nas awar kangi niki surunga si kanan.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، معاكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. هنتكلم مع بعض في الحلقة دي بعنوان التحرير من لعنة الناموس. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة دي، يلا جهز معانا كتابك المقدس، نوتة وقلم، وأن احنا ماشيين نتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. موضوع حلقتنا الليلة التحرير من لعنة الناموس، وحناخد قرايتنا بتاع الحلقة بتاعتنا المتعودين عليه دائما غلاطية. هناخد غلاطية أصحاح 3:10-14، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. التحرير من لعنة الناموس. هل بيؤمنوا بمبدأ إنه الخلاص بالناموس، أو إنه عليهم يمارسوا طقوس معينة وتقاليد؟ الكتاب يقول هم تحت لعنة. ليه؟ لأنهم هم عارفين إنه مفهوم تطبيق الناموس ما بس الناموس الطقسي، لكن الناموس الأدبي. فلأنهم هم عارفين إنه ما حيقدر يطبق الناموس حرفيا بكل ما فيه، لو قلنا مثلا الشريعة بعشر الكلمات، شايفين إنه من الصعب يطبقوا العشرة الوصايا. فهم مؤمنين بالحاجة دي، وبالتالي هم تحت لعنة، بمعنى إنه الكتاب المقدس بيوضح لحد الجديد إن كان أجرة الخطية واحدة، خطية واحدة أجرتها موت، فما بال الخطايا اللي ممكن نرتكبها فاهمين أو ما فاهمين. فإذا عملية إنه نطبق الناموس ونرضي الله عن طريق الشريعة، كانت العملية دي يعني هي عملية مستحيلة، لأن الناموس بيطالب إنه اللي بيعيش بمبدأ الشريعة عليه إنه يطبق الشريعة كلها، أو إذا فشل في واحدة في ناموس واحد فهو مجرم في الكل، زي ما الكتاب المقدس قاعد يقول. فإذا إن كنت أنا قادر أطبق عشرة من القوانين بتاعت الشريعة ولكن فشلت في واحد، معناته أنا مجرم في الكل، لأنه العملية ما عملية أنا طبقت كم ونجحت في كم وما قدرت أنجح في كم. العملية هي عملية إنه نجيف قدام الله بقداسة، إنه نكون كاملين قدام الله، وده هو الوحيد اللي بيرضي ربنا. وبالتالي اللي بيعيش مبدأ إنه عاوز يطبق الناموس زي ما أنا قلت هكرر مرة تانية، هو تحت لعنة، لأنه مستحيل إنه يعيش الكلام ده. لكن كون أن لا أحد يتبرر بالناموس، على فكرة هو مبدأ موجود حتى في العهد القديم. يعني لما يجي يقول في عدد 11 أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى، الآية دي مكررة في العهد الجديد أقل حاجة 3 مرات، هنا في غلاطية وفي رومية 1:17 وفي عبرانيين 10:38. لكن أصل الآية دي من وين؟ أصل الآية دي من العهد القديم، من سفر حبقوق، لما قال إنه البار بالإيمان يحيى. معناه المبدأ ده موجود من العهد القديم، بأنه ما في شخص بيقدر يتبرر بأعمال الناموس، لكن فقط بالإيمان، البار بالإيمان يحيى. المسيح إذن افتدانا من لعنة الناموس، لأنه فيما فشل الإنسان بأنه يطبق الناموس ويعيشه، يجي الله يطالبنا بالإيمان، إنه نعيش بالإيمان. والناموس
ليس من الإيمان زي ما الكتاب قاعد يقول، لكن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. معناته الحياة مع الله بالضرورة تحتاج إنه نطبق ونعيش الناموس، وطالما إحنا فاشلين في تطبيق الناموس معناته إحنا تحت لعنة. ولكن شخص واحد فقط، يسوع المسيح، هو اللي افتدانا من لعنة الناموس. كيف الكلام ده حصل؟ لما المسيح نفسه طبق الناموس في حياته ولم يخطئ. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش، هو الوحيد اللي قدر يتحدى الناموس والشريعة ويطبق قوانين الشريعة كلها ويعيشها تماما في حياته. وبعد كده لما قدر يعيشها بالرغم من أنه هو لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش، يسوع المسيح مشى للصليب، طلع ورفعوه على خشبة الصليب، وبقى لعنة. إيش صار لعنة لأجلنا؟ ليه؟ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، ملعون كل من علق على خشبة، ويسوع المسيح علق على خشبة فشال اللعنة بتاعتنا، افتدانا، يعني حررنا، يعني قدر يعيش ويطبق. الوحيد المفروض ما يمشي للصليب هو يسوع المسيح، والمفروض حقيقة يمشي للصليب أنا وإنت، ولكن يسوع مشى للصليب ولم يفعل خطية. عارف ليه؟ عشان يشيل اللعنة بتاعتي ويشيل اللعنة بتاعتك ويشيل اللعنة بتاعتك. في الكتاب المقدس ما بيقول بس يسوع شال اللعنة، لكن تخيل قال كلمة أعمق من كده: إذ صار هو لعنة لأجلنا. يعني تخيلوا إنه يسوع نفسه يصير لعنة لأجلنا. لا، دي كلمة كبيرة، دي عبارة كبيرة. ده بخليني أقدم الشكر لله. اللعنة بتاعتي المفروض توديني للصليب، توديني لجهنم، يعني تخلي غضب الله كله ينسكب أو ينصب علي. انصبت لعنة الله على يسوع وهو موجود في الصليب، علق على خشبة من أجلي ومن أجلك، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. قادرين تتخيلوا معي الفكرة دي اللي احنا بنتكلم منها من البداية، بأنه إبراهيم آمن حسب له بر، البيؤمن في يسوع المسيح يتباركون مع إبراهيم المؤمن. يهدي القصة المقصودة هنا بأنه لما يسوع صار لعنة لأجلنا أدانا فرصة بأنه بالإيمان نكون داخلين في دائرة إيمان إبراهيم، وبالتالي تنطبق علينا المقولة دي بأنه إحنا بقينا أولاد لإبراهيم. تحولت، أو خلينا نقول بركة إبراهيم جات لنا وتحولت من مجرد شعب معين إلى الأمم في واسطة منه، في واسطة المسيح يسوع، لأنه في إبراهيم راح تكون بركة لكل الأمم. عشان ناخذ بالإيمان موعد الروح اللي كنا فيه في الأول كوثنيين أو ما بنعرف الله، كنا تحت لعنة بسبب أعمالنا، بسبب خطايانا. أخوي، أنا عاوز أسوقك لحاجة مهمة جدا. أنا وإنت فشلنا تماما إنه نطبق إرادة الله، فشلنا تماما إنه نعيش الحياة الدائرة الله. لكن يسوع المسيح هو الوحيد اللي مكتوب إنه أرضى الله، إنه قدر يعيش تماما ما هو مطلوب منه في الناموس، اللي قدر يطبق تماما الحياة الربنا دائرة، فبقت تحولت هذه البركة لتكون لنا. شكر لإلهنا، شكر للرب يسوع المسيح اللي تحمل في جسده وهو موجود في الأرض بالدموع والطلبات ليل ونهار من أجلنا، ومشى يا جماعة. يعني تخيلوا ما هي اللعنة اللي أخذها الرب يسوع المسيح: انضرب بالسياط، طفوا في وشه، حملوا الصليب، طلع في الجلجسة المكان العالي وهو متعب جدا، أخذ أثار المسامير، أخذ شتائم من الناس،
أخذ استهتار واستهزاء من الناس. لعنة ليه تحمل كل ده؟ عشان تتحول هذه البركة، تتحول حياتنا من اللعنة إلى البركة. ونجح الرب يسوع المسيح بأنه يحررنا من هذه اللعنة. وبالتالي بولس هو بيخاطب اليهود بيقول لهم لو أنتوا عاوزين تعيشوا في مبدأ بتاع الناموس، عاوز أقول لكم أنتوا فقدتوا البركة بتاع يسوع المسيح، لأنه ما حتقدروا تعيشوا وتطبقوا الشريعة بأكملها إلا لما تؤمنوا بالرب يسوع المسيح فقط. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نكمل ونختم الحلقة بتاعتنا.

مرحب بكم مرة ثانية، ونحن تكلمنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو التحرير من لعنة الناموس. بعد ما عرفنا وأدركنا بأنه كل اللي عاوز يعيش مبدأ الناموس والشريعة فشل في أنه يعيشه، لكن يسوع المسيح جاء وافتدانا من لعنة الناموس. أخوي وأختي، خاصة اللي بيفكروا أنهم هم عاوزين يرضوا الله بأعمالهم، عاوزين يرضوا الله بالطقوس، عاوزين يرضوا الله بأنهم يعملوا فرائض، عاوز أقول لك كل الأشياء دي ربما تساعدنا للتقرب إلى الله بطريقة ما، ولكنها لا تساعد على الخلاص، لأن الخلاص في يسوع المسيح. اللعنة اتشالت من زمان، اللعنة اتشالت مننا، أصبحنا في البركة، بركة الرب يسوع المسيح. ربنا يبارككم، شكرا لكم لأنكم تابعتونا في البرنامج ده، وأتمنى أن يكون الموضوع ده عمل حاجة معاك. أرجع وأدرس وأقرأ مرة تانية حتى ما تتأكد تماما أنك أنت في مكان آمن مع الرب يسوع المسيح. ربنا يبارككم، لحد ما نشوفكم في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الله.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية حدود العلاقات بين الدهباية مع الذكور في العيلة الكبيرة. الحلقة دي بتعني شنو؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على سير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. ان شاء الله انتوا كويسين، تامين لامين، لا فاقدات لا مفقودات. سعيدة اني اكون معاكم في حلقة جديدة. انا ايفا صالح من برنامجكم الذهبايات، ولسه نحن قاعدين نتكلم عن العلاقات الأسرية وتأثيرها في حياة الذهبايات واستقرار حياتهم الزوجية وحياتهم الاجتماعية. الليلة عايزين يا ذهبايات نتكلم عن الدائرة الثانية من العلاقات اللي هم أولاد الأعمام والعمات والخيلان والخالات.

حنتكلم عن العلاقة بتاعة أولاد الأعمام والعمات والخيلان والخالات بالدهبايات. وبصراحة الدهبايات العلاقة بالعمات والخالات وأولادهم خاصة الرجال يعني ودعمك ودعمتك ودخالك ودخالتك لازم تكون في أساسيات للتعامل معهم حتى قبال الزواج. انتوا أسر ممتدة، نحن في السودان صحيح أسر ممتدة، ومرات كثيرة بنحتبر انه أولاد أعمامنا وأولاد خالاتنا ديل أخواننا، وصحيهم أخواننا، بس برضو معا كده يا دهبايات لازم نتعامل في حدود معينة. ولازم يا دهبايات علاقتنا بأولاد الأعمام والعمات ديل تكون في مدى معين، يعني ما نخلي العلاقة تكون عميق خالص معاهم. تعالوا مع بعض كده نشوف علاقتنا بأولاد عماتنا وخالاتنا ديل تكون شكلها عامل شنو. أول حاجة، في ناس بتحتبر إنه أولاد الأعمام والعمات ديل زي ما قلت لكم ديل أخوانهم تماما، وبيبدوا يتصرفوا ويتعاملوا معاهم كأنهم أخوانهم الأشقة فعلا. بس بتحصل مرات قسمة ونصيب بيحصل زواج بين أولاد الأعمام والعمات ديل، يعني البيت تعرس وعمتها، ولا الولد يعرس بتخاله وتمشي للأسرة من الأسرة الكبيرة للأسرة الكبيرة الثانية برضو، وبتبقى جزء من أسرة تانية. يلا لازم تخطي في بالك يا دهباية إنه علاقتك بزوجك بتكون مختلفة من علاقتك بأبوك. لازم تغير النظرة الشمولية للحاجات. طلحتي من بيت أمك، دخلتي بيت خالتك وياها خالتك وإنتي عارفة وهي اللي اختارتك لولدها، ما قلنا حاجة. بس لازم يا دهباية تفكري في إنها الآن أصبحت برضو نسيبتك مع إنها خالتك، وده بيزيد عليك مسؤوليات وحاجات تبقى ملزمة بالنسبة لك. وما تتكلي على إنها هي خالتي وبتحبني وبنات خالتي وصحباتي. لازم تضيفي لأسرة زوجك الكبيرة دي حاجة، وكان زمان بياخدوا رأيك في حاجاتهم اللي بتخصهم باحتبار إنك أنت قريبتهم، الليلة بياخدوا رأيك باحتبار إنك أنت مرت ولدهم وباحتبار إنك أنت جزء من أسرتهم، من الأسرة الكبيرة اللي بتجمعكم كلكم. واستفيدي من الحب والاحترام الموجود في العلاقة دي، وخليك إيجابية إنك تدي ما تاخدي بس. وعلاقتك مع زوجك برضو خليها بكفة، وعلاقتك بين ناس بيتهم بكفة تانية. وفي علاقة زي دي يا دهباية بيحصل ملل، وانتي بالنسبة له شخص معروف، يعني هو حافظك. ما كنتوا مين شفة على حد الليلة مع بعض، ابدعي في انك تكوني زول متجدد زي البحر، ما تكوني سلبية وتستسلمي لروتين الحياة اليومية وتطفشي ودعمك من البيت بسبب الروتين. حاولي على قدر ما تقدري تحسسيه إنه في شيء مختلف، وإنتي ما بتعمل القديمة ديك وبس، وهو ما مضطر يكمل معاكي في علاقة باردة. حسسيه إنه العلاقة متجددة، وحسسيه بإنه العلاقة دي فيها حاجات جديدة. حسسيه إن بإنه العلاقة دي متجددة، وحسسيه بإنه العلاقة لها خصوصيتها. هي امتداد صح لعلاقة قديمة، لكن طرأت عليها حاجات تانية جديدة. انتوا الاثنين مع بعض بتكونوا أسرة تانية صغيرة فوق الأسرة الكبيرة. انتوا الاثنين في حاجات بيناتكم أصبحت في مدى أقرب من اللي كانت عليه في الأول، لأنه يا دهباية التوتر في العلاقات الزي كده بيأثر في علاقات الأسرة كلها، وده بيخرب كتير في الأسرة، بيخلي أمك تزعل من خيلانك وأبوك يزعل من أعمامك لو كنت متزوجة ودعمك. ودي العلاقة دي لازم نحافظ عليها، لأنه علاقة زي كده ممكن تشتت كل الأسرة أو ممكن تجمع كل الأسرة. عشان كده يا دهباية قبل ما تخش في ارتباط زي ده وتتأكدي إنه ده الزول اللي بتقدر تكملي معاه، ما تخشي في ارتباط بواحد من قرايبك على سبيل المجاملة، لأنه اختيارك لزوجك زي ما قلت لكي ما لازم يكون على سبيل المجاملة أو على سبيل المراضة لخالتك ولا لعمتك إنك انت تتزوجي ولده، بس في الحقيقة انت بتحبيه كأخوك، بس كزوجك ما حتقدري تكملي معاه. عشان كده يا دهباية لازم تخلي بالك، وساعة ما تجي تختاري واحد قريبك أو من نفس الأسرة بتاعتك لازم تختاريه بدقة، وتبقي عارفة ومتأكدة وواثقة إنك انت حتقدري تكملي معاه للآخر. وبعد ما تعرسي ودعمك أو ودعمتك أو قريبك من أعمامك ولا أولاد خيلانك، لازم تراعي مشاعر ودعمك ده، فلازم تعاملاتك مع أولاد عمك الباقين ديل تبقى مختلفة من تعاملاتك معاهم في الأول. خلونا نشوف الحاجة دي بعد ما نطلع فاصل ونجي راجعين لكم تاني.

علاقتك بأولاد عمك وأولاد عماتك وأولاد خالاتك الباقين لازم تختلف عن الأول زي ما قلت لك يا دهباية، لأنه لازم تحافظي على مشاعر ولد عمك ده. أولاد عمك التانين بنفس الطريقة اللي كنت تتعاملي بها معاهم ما ينفع تتعاملي بها معاهم بعد الزواج، لأنه نظرته ليك حتبدأ تختلف من نظرة إنك أنت بتتهله لزوجته، وحتبدأ الغيرة وتشتعل، والحاجات الصغيرة ممكن تتطور لحاجات كثيرة وتبقى مشاكل كبيرة أنت في غنى تماما عنها. عشان كده يا دهباية لازم في علاقتك مع زوجك تراعي إنه في أولويات في هذه العلاقة، ترتبي أولوياتك من جديد، يعني لازم ترتبي أولوياتك من جديد زي ما قلت لكي تعرفي تتعاملي مع أقربائك بطريقة محتدلة. ما تقاطعي أقربائك ديل، أنا ما قلت لكي خليهم، لكن برضو راعي مشاعر زوجك، يعني ما ينفع تشاكلي مع ود عمك، وما ينفع برضو تقعدي تتونسي مع ود عمك بالساعات الطويلة في التلفون وراجلك يكون قاعد وبيسمح فيكي وإنتي ولا معبراه. وما من حقك إنك تستقبلي أولاد أعمامك وأولاد خيلانك ديل في البيت وراجلك يكون ما موجود وهو في الشغل وتقعدوا وديك الجبنة وديك الونسة وإنتي ماشى قدامهم عادي بفستان البيت، كده ما ينفع يا دهباية، كده نحنا بنخش في علاقات ممكن توصلنا للطرق مسدودة في علاقات تانية. يعني ود عمك ود خالك ده لو جايكم في البيت يستحسن ويفضل انه زوجك يكون موجود، وحتى لو زوجك كان ما موجود بس انت اديه خبر انه فلان جزارنا الليلة جاي يسلم علينا لانه كان قريب من البيت، او اديه خبر في التلفون انه فلان حيجينا يتغدى معانا، ودائما انت خليك حريصة انه هو يكون موجود اثناء وجود اولاد عمامك واولاد خالاتك التانين ديل، عشان دي حاجة برضو بتأثر على نفسيته هو، وهو كده بيحس انك انت بتخصي

مرة تانية 0-35-79-76-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

كلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا تكونوا معنا، وأكيد يعني فرحة ما بتسعنا ونحن بنتلاقى معاكم وبنجهز مع بعض أرواحنا عشان ما أكيد ننتشي روحيا ونتملي بالبركات وإحنا موجودين في محضر ربنا. برنامجنا دائما مفتوح لكل زول عايز يسمع ترانيم، عايز يسمع مواضيع جديدة مختلفة، فبنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم في ساعة سمر، أكيد الساعة اللي بتجمعنا في حسن الكبير. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. يا سلام، سعيدين جدا جدا نتلاقى مع بعض، بنقول سلامات يا أهلنا الطيبين في بلدنا الغالي السودان، وإن شاء الله مساءاتكم نور وبركة، وإن شاء الله يومكم كان خفيف ويعني ساعة عمل كانت برضو خفيفة وما تقيلة، ويوم يعني يكون كان مليان نجاحات وإنجازات وبركات. بنقول حباب الناس اللي يعني موجودة معانا، بنقول لكم تعالوا كونوا معانا في يعني يوم جديد وفي رحلة جديدة وفي ساعة نقضيها مع بعض ونحن مبسوطين في اليوم ده، بنتلاقى مع كل زول حاب يسمعنا في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم، وتعالوا مع بعض معي أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، نستمع لأجمل باقة من الترانيم الروحية أجهزنا لكم. عشان كده تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترنيمة مع المرنم سلمون. الناس اللي بتحب سلمون حبابكم وحباب جيتكم، ومع بعض نستمع للمرنم سلمون.

فعلا محتاجين نبدأ يومنا كل يوم بنشاط وتفاؤل عشان لما اليوم ينتهي مساءاتنا تكون مساءات جميلة وكمان مبسوطين ومباركين فيها. بنقول سلامات مرة تانية للزول اللي بتونس معانا، إذا كان على يعني الابليكيشن ولا على الساتلايت بنقول لك أهلا ومرحب بك وأمسية سعيدة، أكيد نتمناها لك، ويا رب كل الجميلين وكل الطيبين وكل الحلوين يكونوا متباركين باسم الرب يسوع. إذن سلامات لأهلنا الطيبين، وكمان بنقول مساءكم نور وضحكة طيبة. استمعنا للمرنم سلمون يعني وكمان الجميلات إنجي وترنيم، وكانت يعني ترنيمة معبرة جدا جدا، بتعلمنا إنه كيف نحن من صغار نكون متمسكين بكلمة ربنا. قال لك من صغرك أخير قول الله تبقى عليه، ما تقول بس 200 قمت وبقيت أنا ليه، عند ربك كبير وأقوى القوة بترميهم. إذن من صغرك أخير قول الله تبقى عليهم. شكرا للمرنم سلمون وللجميلات إنجو ترنيم على الأداء الجميل والرائع. إذا مستمعينا كمان تعالوا مع بعض نستمع برضو للمرنم القصة فيلمون حسن، زي ما دايما بنستمتع بترانيمه الروحية، سعيدين إننا نتلاقى في الأمسية دي ومعانا القص كمان فيلمون حسن في ترنيمة جميلة. ما حوريكم عنوانه لأنكم أنتوا أكيد عارفين عنوان الترنيمة مما الموسيقى تبدأ، والمعارف بقول لك خليك قاعد معانا عشان ما تسمع وكمان تستمتع بالترنيمة دي. إذن حبابك

0: يا غالية كيف طال انتظارك وعريسك أغلى زول، وانت راسخة في إيمانك زي حبيبك ما في زول، ما في زول أدرك جمالك غير يسوع وحده إلهك، وعشان اختارك انت السماء حيكون نصيبك. يا سلام يا قسيس فيلمون، دايما كلمات مختارة بعناية، ودي أكيد ربنا بيضعف فعلا في لسان كل زول بيقعد قعدة طويلة في محضر ربنا يمجده، وربنا بيباركه بكلمات زي دي، ونحن كمان بنتبارك بها. بقول لكم حبابكم مرة تانية ومساء الجمال لكل زول بتابعنا، إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. والليلة عايز أقول لكم تعالوا الليلة نقعد قعد الصفا ونسمع حكاية من أجمل حكايات الأمانة والترتيب الإلهي، حكاية بتورينا كيف ربنا لما يوعد بيتمم وعده بأدق التفاصيل. قصة حب وزواج ما اتأسست على الصدفة، بل بدت بالصلاة ومشت بالبركة وانتهت بالفرح. تعالوا نشوف كيف ربنا اختار رفقة عشان ما تكون شريكة حياة لإسحاق. أكيد سيدنا إبراهيم لما كبر وشاخ وربنا بارك له في كل شيء، قام نادى كبير بيته وأقدم خدام منه اسمه إليعازر، وخدت عليه أمانة غالية شديد، قال له عايزك تحلف لي برب السماء والأرض إنك ما تجيب لولدك زوجة من بنات الكنعانيين العايشين معانا هنا، لكن تسافر لأهلي وعشرتي وتجيب له يعني زوجة من هناك. شفتوا الوصية دي كانت كيف؟ وأنا عشان أتم لكم باقي القصة أفتح معاي يعني الكتاب المقدس في تكوين الإصحاح 24 وحتشوف بقية القصة الحاصل شنو. وعشان أنا أديك فرصة لحد ما تشوف بداية القصة معانا، تعالوا مع بعض نسمع الترنيمة دي، وفي الأثناء دي ممكن إذا عايز تكتب لي يعني اهتمامك بإنك تعرف عن إسحاق أكتر وعن زوجته كمان رفقة، أكتب لنا وقول لنا كيف ممكن يتم الاختيار، وهل إحنا كآباء وأمهات عندنا يعني حقة إننا نتدخل في ده، وهل الأولاد كمان عندهم الحرية الكاملة في الاختيار؟ ده أكيد عزائنا المستمعين حنتابعه مع بعض ونشوف من خلال قصتنا أو موضوعنا في الأمسية دي. تعالوا نسمع ترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا. والترنيمة الآن اخترتها لكم اتلمينا بالفرح جيناك. أكيد لما نقول في زواج وفي فرح أكيد بتكون في لمة فيها زغاريت وروراي وفرح من الأهل والجيران والأحباب، عشان كده لو أنت فرحان في الأمسية دي دعوة مني لك، تعالوا اسمع معانا الترنيمة ورددا وقولها معانا، اتلمينا بالفرح جيناك. وكمان ممكن تزغرتي زغروطة خفيفة كده وانت قاعدة في حتتك وبتسمعينا. إذا مع المرنم ماركو كوش نستمع للترنيمة.
1: يلا نتلمنا ونسبح يسوعنا ونقدم له أجمل

0: انت الوعدتنا.
1: اتلمينا بالفرح جيناك، عايزين نقدم لك اجمل ما عندنا. خلينا كل اطرحنا عشان فيك يا يسوع انت الوعدتنا. اتلمينا لما سمعنا زغروته حلوه، اتعجبنا وبدلنا كل احزاننا بسعاده تغمرنا. اكيد يا ماركو كوش، الافراح دائما هي اللي بتلمنا، وميلاد السيد المسيح كانت من اجمل الافراح في الوقت اللي كان فيه صعب جدا جدا انه يكون فيه فرح، لكن ميلاده كان فرح عظيم في كل المسكونة. ودي الحاجة الليلة نحن جايين نسمعها في الأمسية دي، بقدر شنو الأفراح واللمة هي فعلا بتدي سعادة وبهجة في البيوت. بقول مرة تانية حباب كل الناس اللي بتسمعنا على الستلايت وعلى الابليكيشن، بقول لكم أهلا ومرحب بكم وأمسية سعيدة عليكم. إذا عايز تواصلنا وإذا عايز تراسلنا أو تطلب ترنيمة معينة أو تلبط صلاة، راسلنا على رقم الواتساب 00 3579765635. بقول لك الرقم مرة تانية وأكتب معي 00 3579765365. وأكيد حكون مستنية كمان يعني مشاركاتكم في حلقة اليوم. موضوعنا اليوم زي ما قلت لكم الاختيار، وعايزين نفرح كده مع بعض ونحن بنستمع لقصة اختيار زوجة لإسحاق. زي ما بدينا في إنه إبراهيم بعد ما شاخ نادى كبير البيت بتاعه والمسؤول عن كل شيء اسمه العازر، وقال له إنه يمشي ويفتش لإسحاق زوجة. وكمان عايزين نشوف إنه الخادم على حسب ما سمع من سيده إبراهيم سافر ووصل لمدينة ناحور في آرام النهرين، وبرك جماله جنب بير الموية وقت المغربية كده، وهو الوقت اللي بتطلع فيه البنات عشان ما يملوا الموية، يعني يردن الموية زي ما بنقول بالعربي السوداني بتاعنا. الخادم ما اتكل على شطارته خلاص، لكن رفع قلبه لربنا ودعا وقال يا رب البتة لقول ليها ملي جركانتي خلينا أشرب، وتقول لي أشرب وأنا حسقلك جمالك كمان، تكون ديه اللي اخترتها لإسحاق. وده طبعا بنلقاه كما زي ما هو مكتوب في النص، وقال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، فليكن أن الفتاة التي أقول لها ملي جرتك لأشرب فتقول أشرب وأنا أسقي جمالك أيضا. يا سلام، وقال إنه دي هي اللي حتكون زوجة اللي انت عينتها لعبدك إسحاق. تعال نشوف بعد كده الحصل شنو. قبل ما يتمم صلاته ظهرت البنوتة السمحة اللي اسمها رفقة. كانت سمحة شديد وشايلة يعني جركانتها اللي دايما بتملاها موية للبيت، ولما طلع الخادم جرى عليها وطلب منها انه يشرب. البيت بكل بشاشة وكرم أصيل نزلت جرتها وقالت له أشرب يا سيدي، وما وقفت هنا كمان قالت له أنا حسقي جمالك كمان لغاية ما تروى كلها، وبقت كمان تجري من هنا ولهنا وتسقي ده وتخط الموية لديل وتملى الحوض لغاية ما الجمال كلها شربت وروت. يا سلام عليك يا رفقة. الخادم قدم لها هدايا ذهب وسألها أنت بتمنو؟ وهل في مكان في بيتكم عشان أبيت فيه؟ لما قالت له إنها بيت بتوئيل ولد ناحور، يعني من بيت أهل إبراهيم بالضبط، الخادم طوال خر وسجد لربنا وشكره لأنه هداه لبيت أشقاء سيده إبراهيم، وما يعني خيب رجاءه ولا أمله فيه. شفتوا كيف كان إيمان الخادم؟ يلا أنا حتم لكم القصة، لكن خليكم معاي عشان تسمعوها كلها لحد النهاية. بس عايزة أطلعكم كده فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. رأيكم شنو يا جماعة؟ وإحنا أثناء ما بنسمع للترنيمة رجاكم كمان تكتبوا لي وتقولوا لي، الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أو على الأبليكيشن راسلني وقول لي رأيك شنو في القصة دي ورأيك شنو في الاختيار ده. راسلني على رقم الواتساب 00357676 5639. ياريت كلنا نشارك كده ويعني نقول أفكارنا وكمان شعورنا تجاه القصة الجميلة دي. تعالوا مع بعض نسمع للترنيمة ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا فريق النصرة على الترنيمة الجميلة دي. وأنا اخترت الترنيمة دي لأنه الليلة أن إحنا بنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، فيه فرح وفيه زغاريت وفيه مناسبة بتاعت زواج. بيقول المرنم: زغروتة جات شقت صمت كل الدروب، زغروتة تعلن عن مجيء ملك القلوب، وهي جهزت قلب العروس شان العريس، يوم الفرح الليلة عيد، ومشت مواكب للفرح يتقدم الرب يسوع، وتجهز الكل مستعد شان شنو؟ شان العريس. يلا كده تعالوا نحن مستعدين عشان ما نشوف يعني وين وصل موضوع رفقة وكمان إسحاق. شفنا إنه بعد العبد ما مشى وصلى وخرى وشكر ربنا على البت اللي جات وعملت كل الكلام اللي هو كان بتفكر به في قلبه، وهنا طبعا إليعازر بارك الرب سيد يعني أبونا إبراهيم وقال يعني أنا كنت في الطريق هداني الرب إلى بيت أخو سيدي. الخادم دخل البيت وحكى لهم كل التفاصيل والأمانة والدعاء المستجاب. لابان وبتؤيل عرفوا إنه الموضوع ده بترتيب من الله وقالوا الشيء طلع من عند الرب، هاك رفقة أخذها وأمشي. وتاني يوم لما سألوا رفقة، طبعا أكيد طبعا ما ممكن ياخدوا العروس كده ويمشوا بيها، المهم قاموا سألوها هل بتمشي مع الراجل ده؟ قالت ليهم بكل ثقة ورضا بمشي. يا سلام على الهدوء، يا سلام على الجمال، شفتوا إجابة رفقة كانت كيف؟ لما القافلة قربت تصل، طبعا العبد ساقة وساق معاها أكيد أهل أدوها هدايا كثيرة وودعوها وداع سمح، أكيد كان في بكا وكان في دموع لأنه رفقة ماشى لمكان بعيد جدا جدا، وفي نفس الوقت كان في طمأنينة لأنها ماشى مكان أكيد حتلقى فيه محبة ورعاية. القافلة لما قربت تصل كان إسحاق طالع من يعني الزراعة بتاعته وبيتأمل وقت المغربية كده. رفقة شافته من بعيد وسألت الخادم من الراجل ده؟ قال ليها ده سيدي. طوال نزلت وتغطت بالتوب بتاعه لدلالة على الحشمة. إسحاق استقبله وأخذها لخيمة أم سارة وحباها حب شديد جدا جدا وتزوجها، وبقت هي العزاء والراحة لقلبه بعد ما أمه يعني افتقدها لفترة طويلة جدا جدا. يا سلام، شفتوا كيف المناسبة تمت بخير وبفرح، وشفتوا كيف إنه ربنا اتمجد في الوسط، وكيف إنه استجاب دعوة الخادم العازر، وكيف إنه الوصية زي ما وصى يعني أبونا إبراهيم لكبير بيته بإنه يمشي يعمل الخطوات 1 2 و3 تمت بحسب خطة ومشيئة ربنا. حنتكلم تاني برضو في نفس الموضوع، عشان كده ما تمشوا بعيد، عايزاكم تكونوا قاعدين لحد ما نخلص ونشوف الحصل شنو بعد كده. خليكم معاي وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي من المرنم عبدالله كوش ونرجع.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: لو عندك طلبت صلاة ومحتاج إننا نشارك معاك اتواصل معنا على راديو سمر

حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الوقت ده، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ما اتأخرتوا، جيتوا في الزمن المناسب. والناس اللي كانت موجودة معانا من البداية بنقول لكم شكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. وإنت محل اللي بتسمعنا فيه وكاتبني وقول لي بتسمعني من وين، وإذا عندك أي اقتراحات أو كمان عندك أي استفسارات أو عندك أي أسئلة محتاج إن نجاوب لك عليها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حنكون ممتنين جدا جدا لمراسلتك لنا. إذن حبابكم وحباب كل الناس اللي جاتنا، زي ما سمعنا في قصتنا عن زواج رفقة وإسحاق وكيف كان الاختيار وكيف كانت الصلاة مجابة، عايزين نشوف كمان كيف نحن ممكن يكون عندنا تطبيق عملي في حياتنا أخذناه من خلال اختبار إسحاق وزوجته رفقة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، عايزين نشوف إنه الصلاة تكون نمرة واحد، زي ما الخادم العازار لما وصل أول حاجة عمله إنه خر وسجد، ما اتكل على ذكائه ولا على شطارته ولا على القروش والجمال المعاه، طوال رفع قلبه لربنا ودعا وطلب وكمان يعني شكر. عشان كده عايزين في أي قرار مصيري في حياتنا، شغل، زواج، سفر، دراسة، أول خطوة لازم تكون الصلاة. نسلم الأمر لربنا ونقول له يا رب اختار لي وما تحيرني، لكن أنت سهل كل الطريق يعني اللي أنا ماشي فيه، وخلي بركتك دايما تكون قدامي. وكمان لازم يكون عندنا الكرم والأدب، وديل بيفتحوا الأبواب المغلقة. رفقة ما كانت عارفة إنه الراجل الواقف ده ورا الثروة الكبيرة دي وفي هناك في عريس منتظر، لكن هي يعني سقت الراجل والجمال بدافع الكرم الأصيل والتربية السمحة جواها وبس. تعامده كله يعني كان مفتاح لبركته. إذن نحن كمان نعمل شنو؟ نكون عندنا الأمانة والبشاشة ومساعدة الغير من غير مقابل. دي صفات بتخلي بركة ربنا تلاحقنا محل ما مشينا. أعمل الخير دايما، لأنك ما عارف يا موقف بسيط بتعمله بأصلك ممكن يكون سبب في تغيير حياتك كلها للأفضل. إذن أعزائنا المستمعين، عايزين كمان إحنا يكون ده تطبيق عملي في حياتنا. وريتكم اثنين من النقاط، وإنت كمان إذا عايز تشاركني بنقطة مهمة في حياتك قل لي وراسلني واكتب لي دايما على رقم الواتساب اللي أنا بقوله لك. عشان كده عايز أطلعكم في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة جميلة برضو مع المرنم القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

شكرا للقس فيلمون حسن، يعني بجد يعني رجعتنا لأمسيات فعلا فيها انتصارات جميلة وكثيرة. زي ما قلت في واحدة من الأبيات يا قسيس فيلمون، في مسيرنا وفي مجيلنا يد بتساند خطانا، كم مصايب أو نوايب يكفي أنه الرب معانا. لما أرجع بس وعاين في مواعيده الوفية، تنتهي كل الأحزان وتهرب وتزدهي الأفراح معاك بتكون ندية. إذن أعزائنا المستمعين، أكيد فرحة كانت جميلة وشعور طيب جدا جدا، ونحن كنا مع بعض في مناسبة جميلة جدا جدا حضرناها بكل شعورنا كأننا كنا موجودين في الوقت ذاك. إذن من ناحية التطبيق العملي زي ما قلت لكم ونقاط كثيرة إحنا ذكرناها، نجي لنقطة تانية عن الأمانة في التكليف. الخادم كان ممكن يختار أي بيت وخلاص عشان يرجع سريع، لكنه خايف من ربنا وحفظ أمانة سيده إبراهيم، وتعب في التفتيش والتدقيق لغاية ما لقى البيت المناسبة. وإحنا كمان في شغلنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا لازم نكون أصحاب أمانة. الزول الأمين ربنا يعني بيخد قدامه أو يعني بيسخر له كل شيء ممكن يكون بيأديه للنجاح. كمان في حاجة مهمة جدا جدا أعزائي المستمعين، طاعة الوالدين وإننا نهتم بنصيحتهم. إسحاق ما جرأ ورا هواه، مع إنه كان شاب زيه زي أي شاب تاني، لكن بقى واثق في اختيار أبوه وسلم له الموضوع. وإبراهيم نفسه كان حريص إنه ما يرمي ولده في وسط غريب يعني يضيع إيمانه وعاداته. نحن كمان أعزائي المستمعين محتاجين نصيحة الأهل الكبار، ما نقول يا أخي أنا خلاص البدي لو ما عرستوا علي الليل أنا حموت. طبعا أكيد شباب كتار ممكن يكونوا مروا بحتة زي دي كده أو بتجربة زي كده، فمرات فعلا حتة المشاعر دي قاعد تكون بتغلب سيدة، لكن عايزين بعد ده نكون يعني بنسمع نصيحة الأهل وخبرتهم في الحياة في اختيار الشريك المناسب، والقرارات الكبيرة دايما فيها بركة وحماية لنا من الغلط. وكمان الرضا والشجاعة، إنه لما سألوا رفقة بتمشي مع الراجل ده طوالي قالت بمشي، أيوة أي أنا همشي مع الراجل ده. إذا إحنا كمان محتاجين نصلي وربنا يفتح لنا السكة ويورينا علامات التوفيق، لأنه لازم نتحرك بشجاعة وبدون تردد أو خوف من المستقبل. وطالما ربنا معانا أكيد ما بيكون فيه عوجة تاني، والبيوت أعزائي المستمعين بتتأسس على الحشمة والمحبة اللي بتكون بين الاثنين. وزي ما شفنا في النهاية يعني قصة إسحاق ورفقة، لما رفقة شافت إسحاق طوال اتغطت بحشمة وأدب، وإسحاق لما أخذها حباها وبقت يعني مواساة لقلبه بعد وفاة أمه. إذن القصة دي كأنها يعني دليل عملي بتورينا إنه لو مشيت في طريقك بالصلاة وبالأمانة والكرم، ربنا حينهي مشوارك بالفرح وبالراحة. بنقول كمان يعني بجد مبروك للناس اللي تزوجت وتوفقت في زواجها، وكمان بالتوفيق لكل زول اختار وراجي انه المناسبة بتاعته تتم. بنقول لك ربنا يتم عليك على بركة وخير، وإن شاء الله يا رب تكون في محبتك بتشبه يعني إسحاق في محبته لرفقة، وانت كمان تكوني مطيعة لزوجك وبتحبيه وتحترميه، وتكوني مستعدة بانك يعني تسيبي اهلك وناسك وبيتك عشان ما تكوني رفيقة ونظيرة ومعين للزوج. اذا اعزائي المستمعين دي كانت يعني قصتنا في يوم الليلة، وانه كيف نحن تعلمنا منها يعني نقاط كثيرة فيها تطبيق عملي بالنسبة لحياتنا. سعدت جدا جدا بوجود الناس اللي كانت معانا في يوم الليلة، الناس اللي يعني رافقتنا من بداية المشوار لحد ما جينا للنهاية. وكمان بقول شكرا لكل المرنمين، للناس اللي كانت يعني قدموا ترانيم الليلة لفرق الترنيم المختلفين وللأفراد. وكمان بقول ربنا يبارككم ودائما يخليكم سبب بركة لناس كثيرين بترانيمكم وألحانكم وكتاباتكم. إذا عايزين أعزائنا المستمعين دائما تنضموا لنا، استنونا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان
السودان، وأكيد حنتبارك مع بعض. وما تنسوا كمان تتابعوا برامجنا المختلفة، أدخل على صفحة راديو سمر وحتلاقينا ببرامجنا المختلفة. وكمان للناس اللي بتسمع لغة الفور بنقول لكم برضو عندنا صفحة بلغة الفور، راديو سمر فور، أكيد حتستمتع بكل البرامج الموجودة عليها. إذن أعزائنا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، والحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة،

0: ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق، المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره والنجس في نجاسته والطاهر في طهارته والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

مشتاق لجداول المويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا من الزمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل، وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
0: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
10: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
0: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
10: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
0: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
10: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
0: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
10: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
0: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
10: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
0: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
10: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
0: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
10: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
11: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
0: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
12: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
0: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود.
13: فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
13: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
13: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي. فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوا واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا

0: على طلبه، وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
1: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
2: يا أبي، أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
3: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
4: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
5: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
6: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
6: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
1: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
2: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
0: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
7: حقا كان هذا الرجل صالحا.
0: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى، ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا، فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم، وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أضغط أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
11: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
12: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
13: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقي أنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا همشي أفتح الباب. أهلاً يا فادية، اتفضلي.
2: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
3: أهلاً مدام فادية، إزيك؟
2: أهلاً يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
4: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
2: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
4: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
2: شكرا يا. أقدر أقول لك يا منال؟
4: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
2: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
5: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
6: وأنا اسمي ناصر، وأبويا الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
7: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
8: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
9: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
3: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
2: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، إذا عرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
0: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
7: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
2: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
4: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
6: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
3: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
2: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
4: أنا عايزة أقول لكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
2: ده شيء عظيم فعلا.
3: مجدا للرب. تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 طهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، فرد يسوع عليه وقال اليس 10 قد طهروا؟ فاين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمل، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
1: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
1: الآية بتقول الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه أن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر. لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن نرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد النبي دانيال. الحلقة دي مهمة. دانيال اشتغل كم منصب ودوره مهم جدا جدا في الزمن ده. دعوة لك تسمع التفاصيل دي.

0: حبونا ما التنسيت مرحبا بكم أزيه ديب آدمي ولا تهيبوي هياب من ربي ولا بوتا قدرت رب لها بيوتا كم مرادو إقلشك إيه وقلتنا فعبا قدرتنا عقل وقدرتنا كهلوت كل قدرتنا عقل أبتنا فعمن جي بزح كم ودي وبزح سني إقل نفسه لك بقى وقل كل الدنيا إقل أفرك مقدر لسلونا ما يمرت لكن آدمي لبزح وقت إلا قدرت الله إلا تنفع بقى قمشتا بإلا بديها ندي إلا تنفع بقى كمان قدرتنا عقل وبنيش قدرته لا تنفع لبعد نديل تنفع بو نديل تنفع بو لتأرز أو نديل تنفع بو من الدنيا جايس كرب لها بيناتا قدرت نعقل إقل تنفع با وإقل نفسنا لقباء وقل قدام لقباء والتلم ودي والداي كله من رب لها بيناتو قل تنفع وكل بكل حيلتنا قدرتنا عقلنا بقل تنفع مكرونة سب أمر كأبا قدرتنا عقلنا تنفعنا من قبي بزحك النيدي و وقل الدنيا قلنا نفع ورحنا قلنا نفع كما نقدر لحبرونا سبت اللي حبونا ما تنسيت كل نوديو قدرتنا عقلنا أبا نقدر كله قلنا نفع أبا أبا تنفعنا من قبي بزحك النيدي كما نقدر كذب الدنيا دولين رأيه أبا قدرت عقلهم لا تنفعو بزح اكتشافات لو دو تدفناتا ديبنا لقباء ديب صناعات لقباء ديب طب لقباء وديب كله لتكنولوجيا لقباء لتفنات الصناعات نري اللوم لصناعات اللي لبلا ما تقول اللو دو بقدرتهم لتنفع ودامتو اللوم لحتى اللي يودو كم سلهم عقل بوم لكن لفرق لفنتيوم كليتهم اللوم بقدرتهم نفعو وليهم بقدرتهم يتنفعو كبقدرتنا بعقلنا قلنا تنفع بو واجبنا كقل آدم ربي عقل حبيو ومن حيوان فانتيو لكن كل قدام العقل اللبو اللي تنفع حود اللي تنفع كله اللي تنفع كبوتكم تو من أمر لكن ابصر روما وبحود من نومة مرة نقيش با لتنفع ك سب أمر بعقلنا قلنا تنفع وبعقلنا تنفعنا من قبي بزوح جني ده كمان قدر مكرونة كعقلنا بتنفعنا من قبي بزوح فرق النفري نقدر وبزوح جني ده نقدر والدنيا قلنا نفع نقدر وعدنا قلنا نفع نقدر وتمسنا لها اللو تبيعتنا لها اللو قدام وقرانا ميراس سني وقدام لنا في والدنيا نفع قلنا حدق نقدر سبت اللي نفسنا ندى سبتنا ونفسنا اقلا ادب ندى وديناها اقلا دولا نسبت وقلا دولا نسيطر ديبا كم مرادة دولا ينطلقا بزوح قلنا نفع نقدر وعقلنا بقلنا نفع نقدر لكن عقلنا هنا التين نفع أجيسناه من قبي بين نفع مزي واتحلاك لكررنا دي بنتكرر كسنق نحسب وقلنا لنفعنا وقل الدنيا نفع نحسب ان دي يكون بتكوي نحسب وبحنقلنا اكيت دي بقل نيجيس وقبي اكيت وقبي فشل نسبة طلبنا وقتنا بقل نتنفع وقدرتنا عقلنا بقل نتنفع وعقلنا بسنق نملوه كعقلنا آدمي كما قرابتو بحزينا وقلنا ملون قدر من حزة بسنية ملو ومن حزة بكيت وكم سلومة أبراق وما لنبر عقل هلا كعقلنا بأمرت وبعلم نافع قلنا ملو كم سلومة أبوقتنا قلنا تنفع وستات قلها اللي قلنا وهدف قلها اللي قلنا دي بالدنيا وجب كهدف لألبو دي بالدنيا كم معور للعنبة بتو دي بسلمة نبر هدف له لكن مودة هلا وملح الزهلا وقل ملح الزهلا ومقل لي دبات وكل الأمر وقفكم لي ذا كم قدر كم سؤال المهارات ولا أمرت اقل لا تحزي يركب كدب الدنيا هدف قل هلا قلنا هدف حق هلا قلنا بهدف نتمرح دول هي لما لنا حيوت معنا تركب وطمطم ركب هدف حق قلبنا وستات حق قلبنا كم سلع عور نقبي هدف قلها اللي قلنا وبهدف قلنا تمرح الهدف اللي بدو لنقيس قدرت للهيبنا وقلق النيدي لا مهارت ولا علم ولا أمرت لا تحزينا نركب كب سلف بهدفنا قلنا إيمان وصغط بنفسنا قلت هاللي قلنا وحري رأي قلها اللي قلنا من حزكم هاللينا عند أمرنا حقه كفكم من حقه كل هدف اللي كفكم من حقه وكفكم موديو أبمكم نتمرح وقفكم من قيس مرسي كب أول بهدفنا جن إيمان وثقة بنفسنا جت هلجنا وحقوه كفكم موديو لأمرت ولا فهم الهدف اللي بكفكم لتحقق جن عمر بنا حق الله ودينا من عبرتنا ستات بلا تتمرح وبرأي لا تتمرح أبعور لي تتمرح وبجهل لي تتمرح تقبي كب أمرت وفطانت وبرأي تمرحنا من قبي أياك من جيس هلينا قبينا نعمر وحرق بينك كفكم جر حامل له وياك من جيس هلينا وبكفكم من جيس وتأياك من بزح وكفكم من بزح نمر لكن بجهل مرحنا من قبي كم سلب عور نتمرحته كعور عور دول مرح كليتهم دي حفرة وضقه كب أمرت جنة مرح ومن سلمة جنة فجر واتبرحت جنة بساح وتكلهم وديو خطات وستات قلها اللي جنة وجب كب قمش قسنا من قبي و ما يرحينا جهل وعور قبقى من قبي اتفشل واتفلل نتكره ابقى بي ناي ناي عوتام وقبي بستات لتمرحت وقدرت وبعلم لتمرحت وبمهارت وبخطط لأمر دول انجيس هدفنا كم بازح وكم نتعود قلنا عمر بنا اي قبقت من قبي لكالي لقبي قبي فاشلام ولا فلول عمتا اللي قبي إلا دي فشل واتبدا تبازح وكل وقت فشلنا ما من قبي واتفللنا منا فللنا ولا فشلنا عند درسنا حالة عوتا قنب صح انقدر كقل فشل قل نسلم على ابنا وما سمس ما قل نحيز على ابنا لا فشلنا قفكم من درس منه وقفو من فلل أسك عوتي قل نتعدي قل نعمر بنا نديكون كادم الله فللنا وفشلنا ندبينا إدينا قل نهب على ابنا كل وقت بقى بأي أمرام وتوم لو دو ومنهم من نجحهم قل نتبنو نتنفع وقل نيديو ومن فشلتهم كروتو قلنا الدقق كمنو درسنا السنيت قلنا يجيس وتعاو تقلنا بصح قلنا حاول بنا ككل وقت من رحنا ندليت قلنا درس على ابنا من فشلنا عمرنا يكفينا من فشلنا ليتا ومن تاريخنا قلنا درس ومن تجربتنا من تجاربنا يبزحام ومننا عوتيهم ولا فشلهم هتوم لو اتقوت فشل وهتوم لو ركبوا عوتي من كله قلنا درس واجبنا
1: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بتأجل قلنا تهاجيتو أو حر الودية وفانجوح وديا وعمل حاريت وديا وقت حار وديا للبل تأجيل منك نتنجي وتأجيل فشلكم لمسي وديما عندنا أجل وفانجوح الإيدايا وحرق الإيدايا مسج الإيدايا ومسد المزوف جرق الإيدايا عندنا بل وديما اللي يودي شغل ولا تأدق اللي فشل لمسي وفلل لمسي فكرته كمن الفكر اللي نتنجي ولا بنات وقت بقنا تنفع وقت نقم مشكلة نبدأ وقت رب قل كل قدام بمساوات لها بيو أسرع أربع ساعات دي بعمل يقول كل قدام حتى لا تبصح يقول أوروت أسرع ساعات وقول أوروت أسرع حتى وقول أوروت أسرع وسلس اندي يقبي كل قدام يقول ربي وقت حتى ودي ووقت يقول نسحبو حر وقدم اللي ينقدرته سبت اللي دول مثلنا قلنا تنفع بو ندي يكون اللي تدينا لي هلا وقت عمل حاريت ندي ينبل لازل وقت خلينا ديبو بو قلنا تنفع وفانقوح ممزي ومسا ممزي وساعات حاريت ممزين أمر لبنات وقت كله بقنا تنفع بدقيقة وبثانية وبساعات وبعمل وبسبوع وبورح كله قلنا تنفع بو ولا قدام لي العوتة اللي يركب ودي فشل وتحقلان لنبر سببه وقت اللي نتنفع قدامته ولا عوتة قدام ولا ناجح وقت اللي نتنفعته كوقت قمش يكون نقول كل وقت هلا وقت اللي تولد قدام وقت العبي وقت الأبر وقت ميت كل وقت بنا نتنفع رب لها بيوت وقت بنا نتنفع أو تقل الركب ونجح قل الركب إيه قبط من قبي وقت للأبد هتوع أو تقل قبيته هو وقتنا قلت نفع كوقت قرار التوقت للنسو وقت الحلف قرار قرار سنيمة من قبي ينفع قرار لسني التوقت لنايو لقبيتو التوقتو وقت حق حلفة حتى معنا تلبو كقلت حرس سنيتو وقت حرسكم حالفكم انت حرس معنا تلبو قلت حرم سنيتو وقت حرمكم حالفكم انت حرم معنا تلبو قال سنيت كل التوقت لتقبيكم سني وقتكم حلفة يتنفع وقت رب الهبيناتو كله ربقنا تنفع بو هبيناتو كمن تولد درسك نعبيسك لامرنا ديبو وقت كله أمرت لبنا ديبو وقت لنا أمر ديبو من طفولتنا والعلها لكله ربقنا تنفع بو الهبيناتو لنعمت لرب الهبيناتا يبقى يتنفعنا من قبنا وقت كيدنا من قبل نعمت عبايتو وقت لقلاتو من كله من وقت لك عليها الله ومن عمرنا لك عليها الله كوقت تلهينا من قبي وقمش ابتيناه من قبي بحياتنا تلهينا بهلتو ووقت حري لك قبل وتعس كل قدام الوقت للتعس اتوقت كنا وقت شبابي كنا وادي من قبي اتوقت نشي كنا وادي من قبي وادي من قبي اللي بالقدام كل حتى ينفع لنفع بوقت قنا تنفع تدولو تدول على حلفت لعمل حلفت حلفت كلمة لا كايد أقبل وتأسي ينفع عنا كوقتنا قلت تنفع وجبنا كوقت لعبة لعبية سنعت ولعبية ولعبة هي ناير بيتو كقنا تنفع بو وجبنا وبيتنفعنا من قبي علامة من علامة فشلتو

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الحزية بقني جيس وقني دي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قابا قلو قابا يحق الاسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو اقلنا عباي معنا تلتهيبنا قابا يحق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت البال نيكون بعد عو تلت البال كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قبي نركب قبي صلاح قبي رب الفتية قبي نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلة قدام وكم صالح الحسب ما قدامته وأي النبيلة سأله كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح اللي قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه أورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقل تنجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل مزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل صقبتو وقل فرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راك بامه اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيت له صلاح الهيب وقبير بلا صبت وكمر بلا حزيلة قيست له صلاح لركب كنبي داود أبوه قل النبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام ونوسو صلاح قلب صح يقدر ككمر بلا حزيلة قلنا ورب لا تحاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلود قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله لو لكن يجي ربي يتبلي يتبدي دي ما تنبر مدرو اسما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي يتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سلبيكت مثل إيمان لتتبس كبيكت وإيمان من لتبسها لبيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فود قدامتو كود قدام هيك على خالق آيو إقل قل قاوم قلبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلهم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبت يبو نفسه قل لقشش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لقشش على بنا حق قلت ليه وقعبان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب للو بلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب

0: حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة دي بديقمنا نبي أريميا دي بلد حاجة عنا نبي أريميا أجل شعب إسرائيل لحزر يوم وقبي ربي قل عقبله وقل توبه ورب له خلق يوم قل اسمعه وتأقبو يقل يقيسه ومن قبي أبدا قل عقبله يقبأت من قبي ودي بمأسر قل تكرروكم تو وبلدهم دي باستعمار قل إيتكم تو وديش ناي بابليين قل استعمرهمكم تو نرى يوم هتوم لكن بدل نبينا يا رب سمعو نبينا حسد سمعو وإقله جياهو أبوا وبالله لنبوت لنا يتحققت ديبوم ودي بمأسر كرو ومدروم ما دي بحنت بابليين أتيت ولا بابليين كمرادهم ودوتهم وبزح أزابر أوام وقاتلوا منهم وأسروام إقل 7 سنة حنت استعمار ناي بابليين نبرو وكتل وقت اللي شعب إسرائيل كي تندلر إيه وقبي ربي من العلوات شعب ابتسلي تقبل مشكلة دي بلا تكرر شعب كمتو لرئينا وبلا شعب إسرائيل قل 7 سنة حنت بابليين لأتا أسكا حيكل لنا عبادتهم كمي على لودو وكل لقب أتحطم لودا مملكة ناي بابليين حنت استعمارهم من دودوهم كمرادهم ودهم دي بالعولو ولكن تل ربي عند أبا يوم عند يقبي من أقبل من قبل أكيد تجبي يد حنق العقبله ولا قبل رب الحزية قلهم يبقى العقبله الحزية يوم لعله كب شريعة رب قلت مرحو ورب قلت كبته وتلل باللهم تقل لسمعه سبتي قدروا ربي العقبهم على لكن اللي كل عند ود ربي وعدوا يترسع
1: الله نركب وما نعبرتنا هدف وطمطم قلت ركب الله نركب وما نعبرتنا هدف وطمطم قلت ركب

0: حبونام التنسيات مرحبا بكم. ربي وعدو لعقب ووعدي لترسع لو عدل مثل إبراهيم لو ديو ومثل إسحاق ومثل يعقوب لو ديو قل شعب الدنيا كلهم بقبيو بركات قل ركبكم تلات هاقة ولا مدح نايمة بقبيومكم مزي اتكل اللي ربي لو عدو عقبة وشعب إسرائيل قل سنيتهم من درحز ربي هيتهم لكن بحريانهم لكيت لحرو وودايهم دي بكيت لتكرو وحنت استعمار بابليين لنبرو اقل 7 سنوات ان ري ويوم شعب اسرائيل التسبع سنوات لحنت بابليين لاتو وتسروهم لنبرو ولا تنفو ديبا توقت لي منا اولاد اسرائيليين اورو دانيال لتبهل نبي دانيال تقلس شعب الأسور على تمدر بابلين لتنفو من نمورو تعالى لكن بزكاو وفطنته وبأمرته وفرها تربيه لبابلين اندحروا دي بسلطة على وحق وقت لمسل على بابلين قيلت أبطتهم منه ومنه قلت خلصوا حرو كمنه قلت خلصوا مقليدو دي بحكمه اتفسادي ركبوتو وهمالي ركبوتو سبت اللي مفكروا قانون قل فقر حزو القانون اللي قل سلاسة أمعل تمدر لهي منا ملك مبلا ملك للحمد وقلو له وقل لما الدي حقيا بعد ربي تقلي للدام قلي للدعي وقل قلي الحمد دل بالقانون لفقر بيلو ولا ملك اللي قانون لكم لفقر ودو كلا ملك اللي قانون لدو الأفقرة هتوم كم شرك يقل نبي دانيال لو دووتو وحقوه نبي دانيال قال سو أسك أورشليم اندقانحا ربيه للعبد والحمد وقل لذكر على كقل اندو ودي كيسو بلغو بيلو ملك ديما نبر دانيال أسك أرشليم اندقانحا رب بعد العبد هلا وقلو ذكر وقلو مدح والحمد هلا بيلو ولا قانون ملي بالعلى اللي قانون اللي خالف ورب بعد للعبد أو قلو الحمد رب بعد للحمد وقلو لذكر وقلو للعبد بيت حيوت دي بكم لتلكف والحيوت كم يعلكم ودو وكم بلعو وكم قتولو ندامرو لنا يوم ستات قلنا بدانيال دي بقى كان حيوت قلت لكف تبي تحيوت تلحزو وتبي تحيوت لكفو لكن ربي عقبيو والحيوت حتى يودو ورب الأف حيوت دبا والحيوت أفهم كم يلتكسد وقولكم درري ودو ودا يوم ربي وبالله نبي دانيال من موت نجا وقدرتنا يربيه ترئيت ولا ملك لوقت لهي العلا يقولوا لي نجي ومن إلا يقول عاد حنو لحسب على لكن صبت لقانونو بديها في قريو لقانونو يقول بنوسو يلكالف فرحة ولا ملك لالك اللي اندي يسكب مايا الدانيال اندي فكر وأصبح مدر دول طبحة دي بقى كان حايد جيسا وطلاكا وبيلا حق دانيال ربي كل قلت عبد من حايد نجيك كم يفعلوا بيلي ونبي دانيال بلس أيوة ربي ينجيني إلا أنا مثل حايد حتى أزن دي لمسني بيلي ولا ملك تعجبة من إلا ولا ملك من إلا تعجبة وبيلا اللي ناس اللي فير هاي ربي وربو مسلو والعقبوت بيلا حق إلا قال له شعبه كل قدام ربي لأمان ربنا يا دانيال عبده يقلو ذكره ودي بتوجهه هتوت اللي تعبد له ويجيب هتوت اللي لدهن هتوت اللي هيب هتوت اللي لسنيت للهيب ومن اكيت لنجيه نبي إلا رب لما نجيه هتوت اندبيلا قال له شعبه أسأله والقدام كلهم فكروا وتربي بزحام قدام أقبله بالله كذيب إلا مترين اللي دي قمله أوروت آدمي مؤمن أنتو سنيت دول ودي لبعدام قدام نقدايم درأو لربي لتفرهو ولربي لقول العبد دي بقول العقبلو وقول لتوبو سد يوم
1: لح نركب ومنا عبرتنا هدف وطمطم قلت تركب.

0: حبوا نعمة التنسيات مرحبا بكم.
1: حبوا نعمة التنسيات برامج جبي صلاح. لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان ولو قام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح. اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قد تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كل تجمله نتفانيكم ورأي من بكم التكلو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلي برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وهدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي نوديو نتقبل يسالح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكمو مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت تناقشوا وسئلاتكم مثل قلت تناقشوا مثل قلت تسمعوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دول يا عمحنا
2: الله قلنا ركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت ركب.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 39 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، ليه النسوان بيكرهوا بعضهم البعض.
1: كان جيم برطولة نائنا نمودو غويل ألنجس إنوا ki atto wala ganna asikir kwelalang inkir singo kanguni ki amanga nasurunga singang kanan namado kwelalang ini inkir singo daing aldileng ji tulejang din namadaing alding kien konage barang ji jaung ina sinjem ji ammo wala gal amanga forang kangi nasing aldi siro konai nan tulekani ji tulle yang abaji segang tulle jamba in aldi sido kone na asin kania ba namay dog ine bano na setini kwen uro namadog inga nas awar kangi niki surunga si kanan.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، معاكم أنا القس فيليمون في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. هنتكلم مع بعض في الحلقة دي بعنوان التحرير من لعنة الناموس. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة دي، يلا جهز معانا كتابك المقدس، نوتة وقلم، وأنا إحنا ماشيين نتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. موضوع حلقتنا الليلة التحرير من لعنة الناموس، وحناخد قرايتنا بتاع الحلقة بتاعتنا المتعودين له دائما غلاطية. هناخد غلاطية أصحاح 3:10-14، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. التحرير من لعنة الناموس. هل بيؤمنوا بمبدأ إنه الخلاص بالناموس، أو إنه عليهم يمارسوا طقوس معينة وتقاليد؟ الكتاب يقول هم تحت لعنة. ليه؟ لأنهم هم عارفين إنه مفهوم تطبيق الناموس ما بس الناموس الطقسي، لكن الناموس الأدبي. فلأنهم هم عارفين إنه ما حيقدر يطبقوا الناموس حرفيا بكل ما فيه، لو قلنا مثلا الشريعة بعشر الكلمات، شايفين إنه من الصعب يطبقوا العشرة الوصايا. فهم مؤمنين بالحاجة دي، وبالتالي هم تحت لعنة، بمعنى إنه الكتاب المقدس بيوضع العهد الجديد: إن كان أجرة الخطية واحدة، خطية واحدة أجرتها موت، فما بال الخطايا اللي ممكن نرتكبها، فاهمين أو ما فاهمين. فإذا عملية إنه نطبق الناموس ونرضي الله عن طريق الشريعة، كانت العملية دي هي عملية مستحيلة، لأن الناموس بيطالب إنه اللي بيعيش بمبدأ الشريعة عليه إنه يطبق الشريعة كلها، أو إذا فشل في واحدة في ناموس واحد فهو مجرم في الكل، زي ما الكتاب المقدس قاعد يقول. فإذا إن كنت أنا قادر أطبق عشرة من القوانين بتاعت الشريعة، ولكن فشلت في واحد، معناته أنا مجرم في الكل، لأنه العملية ما عملية أنا طبقت كم ونجحت في كم وما قدرت أنجح في كم. العملية هي عملية إنه نجيف قدام الله بقداسة، إنه نكون كاملين قدام الله، وده هو الوحيد اللي بيرضي ربنا. وبالتالي اللي بيعيش مبدأ إنه عاوز يطبق الناموس، زي ما أنا قلت هكرر مرة تانية، هو تحت لعنة، لأنه مستحيل إنه يعيش الكلام ده. لكن كون أن لا أحد يتبرر بالناموس، على فكرة هو مبدأ موجود حتى في العهد القديم. يعني لما يجي يقول في عدد 11 أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى، الآية دي مكررة في العهد الجديد أقل حاجة 3 مرات، هنا في غلاطية وفي رومية 1:17 وفي عبرانيين 10:38. لكن أصل الآية دي من وين؟ أصل الآية دي من العهد القديم، من سفر حبقوق، لما قال إنه البار بالإيمان يحيى. معناه المبدأ ده موجود من العهد القديم، بأنه ما في شخص بيقدر يتبرر بأعمال الناموس، لكن فقط بالإيمان، البار بالإيمان يحيى. المسيح إذن افتدانا من لعنة الناموس، لأنه فيما فشل الإنسان بأنه يطبق الناموس ويعيشه، يجي الله يطالبنا بالإيمان، إنه نعيش بالإيمان. والناموس
ليس من الإيمان زي ما الكتاب قاعد يقول، لكن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. معناته الحياة مع الله بالضرورة تحتاج إنه نطبق ونعيش الناموس، وطالما إحنا فاشلين في تطبيق الناموس معناته إحنا تحت لعنة. ولكن شخص واحد فقط، يسوع المسيح، هو اللي افتدانا من لعنة الناموس. كيف الكلام ده حصل؟ لما المسيح نفسه طبق الناموس في حياته ولم يخطئ. الذي لم يفعل خطية ولو وجد في فمه غش، هو الوحيد اللي قدر يتحدى الناموس والشريعة ويطبق قوانين الشريعة كلها ويعيشها تماما في حياته. وبعد كده لما قدر يعيشها بالرغم من أنه هو لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش، يسوع المسيح مشى للصليب، طلع ورفعوه على خشبة الصليب، وبقى لعنة. إيش صار لعنة لأجلنا؟ ليه؟ لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، ملعون كل من علق على خشبة، ويسوع المسيح علق على خشبة فشال اللعنة بتاعتنا، افتدانا، يعني حررنا، يعني قدر يعيش ويطبق. الوحيد المفروض ما يمشي للصليب هو يسوع المسيح، والمفروض حقيقة يمشي للصليب أنا وإنت، ولكن يسوع مشى للصليب ولم يفعل خطية. عارف ليه؟ عشان يشيل اللعنة بتاعتي ويشيل اللعنة بتاعتك ويشيل اللعنة بتاعتك. في الكتاب المقدس ما بيقول بس يسوع شال اللعنة، لكن تخيل قال كلمة أعمق من كده: إذ صار هو لعنة لأجلنا. يعني تخيلوا إنه يسوع نفسه يصير لعنة لأجلنا. لا، دي كلمة كبيرة، دي عبارة كبيرة. ده بخليني أقدم الشكر لله. اللعنة بتاعتي المفروض توديني للصليب، توديني لجهنم، يعني تخلي غضب الله كله ينسكب أو ينصب علي. انصبت لعنة الله على يسوع وهو موجود في الصليب، علق على خشبة من أجلي ومن أجلك، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. قادرين تتخيلوا معي الفكرة دي اللي احنا بنتكلم منها من البداية، بأنه إبراهيم آمن حسب له بر، البيؤمن في يسوع المسيح يتباركون مع إبراهيم المؤمن. يهدي القصة المقصودة هنا بأنه لما يسوع صار لعنة لأجلنا أدانا فرصة بأنه بالإيمان نكون داخلين في دائرة إيمان إبراهيم، وبالتالي تنطبق علينا المقولة دي بأنه إحنا بقينا أولاد لإبراهيم. تحولت، أو خلينا نقول بركة إبراهيم جات لنا وتحولت من مجرد شعب معين إلى الأمم في واسطة منه، في واسطة المسيح يسوع، لأنه في إبراهيم راح تكون بركة لكل الأمم. عشان ناخد بالإيمان موعد الروح اللي كنا فيه في الأول كوثنيين أو ما بنعرف الله، كنا تحت لعنة بسبب أعمالنا، بسبب خطايانا. أخوي، أنا عاوز أسوقك لحاجة مهمة جدا. أنا وإنت فشلنا تماما إنه نطبق إرادة الله، فشلنا تماما إنه نعيش الحياة الدائرة الله. لكن يسوع المسيح هو الوحيد المكتوب إنه أرضى الله، إنه قدر يعيش تماما ما هو مطلوب منه في الناموس، اللي قدر يطبق تماما الحياة الربنا دائرة، فبقت تحولت هذه البركة لتكون لنا. شكر لإلهنا، شكر للرب يسوع المسيح اللي تحمل في جسده وهو موجود في الأرض بالدموع والطلبات ليل ونهار من أجلنا، ومشى يا جماعة. يعني تخيلوا ما هي اللعنة اللي أخذها الرب يسوع المسيح: انضرب بالسياط، طفوا في وشه، حملوا الصليب، طلع في الجلجسة المكان العالي وهو متعب جدا، أخذ أثار المسامير، أخذ شتائم من الناس،
أخذ استهتار واستهزاء من الناس. لعنة لعنة، ليه تحمل كل ده؟ عشان تتحول هذه البركة، تتحول حياتنا من اللعنة إلى البركة. ونجح الرب يسوع المسيح بأنه يحررنا من هذه اللعنة. وبالتالي بولس هو بخاطب اليهود بيقول لهم لو أنتوا عاوزين تعيشوا في مبدأ بتاع الناموس، عاوز أقول لكم أنتوا فقدتوا البركة بتاع يسوع المسيح، لأنه ما حتقدروا تعيشوا وتطبقوا الشريعة بأكملها إلا لما تؤمنوا بالرب يسوع المسيح فقط. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض ونجي نكمل ونختم الحلقة بتاعنا.

مرحب بكم مرة ثانية. ونحن تكلمنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو التحرير من لعنة الناموس. بعد ما عرفنا وأدركنا بأنه كل اللي عاوز يعيش مبدأ الناموس والشريعة فشل في أنه يعيشه، لكن يسوع المسيح جاء وافتدانا من لعنة الناموس. أخوي وأختي، خاصة اللي بيفكروا أنهم هم عاوزين يرضوا الله بأعمالهم، عاوزين يرضوا الله بالطقوس، عاوزين يرضوا الله بأنهم يعملوا فرائض، عاوز أقول لك كل الأشياء دي ربما تساعدنا للتقرب إلى الله بطريقة ما، ولكنها لا تساعد على الخلاص، لأن الخلاص في يسوع المسيح. اللعنة اتشالت من زمان، اللعنة اتشالت مننا، أصبحنا في البركة، بركة الرب يسوع المسيح. ربنا يبارككم، شكرا لكم لأنكم تابعتونا في البرنامج ده، وأتمنى أن يكون الموضوع ده عمل حاجة معاك. أرجع وأدرس وأقرأ مرة تانية حتى ما تتأكد تماما أنك أنت في مكان آمن مع الرب يسوع المسيح. ربنا يبارككم، لحد ما نشوفكم في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الله.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0035976756539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية حدود العلاقات بين الدهباية مع الذكور في العيلة الكبيرة. الحلقة دي بتعني شنو؟

ازيكم كل اللي بتسمعوني على سير رادي سمر وخاصة الدهبايات السمحات. ان شاء الله انتوا كويسين، تامين لامين، لا فاقدات لا مفقودات. سعيدة اني اكون معاكم في حلقة جديدة. انا ايفا صالح من برنامجكم الدهبايات، ولسه نحن قاعدين نتكلم عن العلاقات الأسرية وتأثيرها في حياة الدهبايات واستقرار حياتهم الزوجية وحياتهم الاجتماعية. الليلة عايزين يا دهبايات نتكلم عن الدائرة الثانية من العلاقات اللي هم أولاد الأعمام والعمات والخيلان والخالات.

حنتكلم عن العلاقة بتاعت أولاد الأعمام والعمات والخيلان والخالات بالدهبايات. وبصراحة يا الدهبايات العلاقة بالعمات والخالات وأولادهم خاصة الرجال يعني ودعمك ودعمتك ودخالك ودخالتك لازم تكون في أساسيات للتعامل معهم حتى قبال الزواج. انتوا أسر ممتدة، نحن في السودان صحيح أسر ممتدة، ومرات كثيرة بنعتبر انه أولاد أعمامنا وأولاد خالاتنا ديل أخواننا وصحيهم أخواننا، بس برضو معاه كده يا دهبايات لازم نتعامل في حدود معينة. ولازم يا دهبايات علاقتنا بأولاد الأعمام والعمات ديل تكون في مدى معين، يعني ما نخلي العلاقة تكون عميق خالص معاهم. تعالوا مع بعض كده نشوف علاقتنا بأولاد عماتنا وخالاتنا ديل تكون شكلها عامل شنو. أول حاجة، في ناس بتعتبر إنه أولاد الأعمام والعمات ديل زي ما قلت لكم ديل أخوانهم تماما، وبيبدوا يتصرفوا ويتعاملوا معاهم كأنهم أخوانهم الأشقة فعلا. بس بتحصل مرات قسم ونصيب، بيحصل زواج بين أولاد الأعمام والعمات ديل، يعني البيت تعرس وعمتها ولا الولد يعرس بتخاله وتمشي للأسرة من الأسرة الكبيرة للأسرة الكبيرة الثانية برضو، وبتبقى جزء من أسرة تانية. يلا لازم تخطي في بالك يا دهباية إنه علاقتك بزوجك بتكون مختلفة من علاقتك بأبوك. لازم تغير النظرة الشمولية للحاجات. طلحت من بيت أمك، دخلت بيت خالتك وياها خالتك وإنت عارفها، وهي اللي اختارتك لولدها، ما قلنا حاجة. بس لازم يا دهباية تفكري في إنها الآن أصبحت برضو نسيبتك مع إنها خالتك، وده بيزيد عليك مسؤوليات وحاجات تبقى ملزمة بالنسبة ليكي. وما تتكلي على إنها هي خالتي وبتحبني وبنات خالتي وصحباتي. لازم تضيفي لأسرة زوجك الكبيرة دي حاجة، وكان زمان بياخدوا رأيك في حاجاتهم اللي بتخصهم باحتبار إنك أنت قريبتهم، الليلة بياخدوا رأيك باحتبار إنك أنت مرت ولدهم وباحتبار إنك أنت جزء من أسرتهم، من الأسرة الكبيرة اللي بتجمعكم كلكم. واستفيدي من الحب والاحترام الموجود في العلاقة دي، وخليك إيجابية إنك تدي ما تاخدي بس، وعلاقتك مع زوجك برضو خليها بكفة، وعلاقتك بين ناس بيتهم بكفة تانية. وفي علاقة زي دي يا دهباية بيحصل ملل، وانت بالنسبة له شخص معروف يعني هو حافظك، ما كنتوا من شفة على حد الليلة مع بعض. ابدعي في انك تكوني زول متجدد زي البحر، ما تكوني سلبية وتستسلمي لروتين الحياة اليومية وتطفشي ودعمك من البيت بسبب الروتين. حاول على قدر ما تقدري تحسسيه إنه في شيء مختلف، وإنت ما بتعمل القديمة ديك وبس، وهو ما مضطر يكمل معاكي في علاقة باردة. حسسيه إنه العلاقة متجددة، وحسسيه بإنه العلاقة دي فيها حاجات جديدة. حسسيه إن بإنه العلاقة دي متجددة، وحسسيه بإنه العلاقة لها خصوصيتها. هي امتداد صح لعلاقة قديمة، لكن طرأت عليها حاجات تانية جديدة. انتوا الاثنين مع بعض بتكونوا أسرة تانية صغيرة فوق الأسرة الكبيرة. انتوا الاثنين في حاجات بيناتكم أصبحت في مدى أقرب من اللي كانت عليه في الأول. لأن يا دهباية التوتر في العلاقات الزي كده بيأثر في علاقات الأسرة كلها، وده بيخرب كتير في الأسرة، بيخلي أمك تزعل من خيلانك وأبوك يزعل من أعمامك لو كنت متزوجة ودعمك. ودي العلاقة دي لازم نحافظ عليها، لأنه علاقة زي كده ممكن تشتت كل الأسرة أو ممكن تجمع كل الأسرة. عشان كده يا دهباية قبل ما تخش في ارتباط زي ده وتتأكدي إنه ده الزول اللي بتقدر تكملي معاه، ما تخشي في ارتباط بواحد من قرايبك على سبيل المجاملة. لأن اختيارك لزوجك زي ما قلت لكي ما لازم يكون على سبيل المجاملة أو على سبيل المراضة لخالتك ولا لعمتك إنك انت تتزوجي ولده، بس في الحقيقة انت بتحبيه كأخوك، بس كزوجك ما حتقدري تكملي معاه. عشان كده يا دهباية لازم تخلي بالك، وساعة ما تجي تختاري واحد قريبك أو من نفس الأسرة بتاعتك لازم تختاريه بدقة، وتبقي عارفة ومتأكدة وواثقة إنك انت حتقدري تكملي معاه للآخر. وبعد ما تعرسي ودعمك أو ودعمتك أو قريبك من أعمامك ولا أولاد خيلانك، لازم تراعي مشاعر ودعمك ده. فلازم تعاملاتك مع أولاد عمك الباقين ديل تبقى مختلفة من تعاملاتك معاهم في الأول. خلونا نشوف الحاجة دي بعد ما نطلع فاصل ونجي راجعين لكم تاني.

علاقتك بأولاد عمك وأولاد عماتك وأولاد خالاتك الباقين لازم تختلف عن الأول زي ما قلت لك يا دهباية، لأنه لازم تحافظي على مشاعر ولد عمك ده. أولاد عمك التانين بنفس الطريقة اللي كنت تتعامل بها معاهم ما ينفع تتعامل بها معاهم بعد الزواج، لأنه نظرته ليك هتبدأ تختلف من نظرة إنك إنتي بتتهله لزوجته، وحتبدأ الغيرة وتشتعل، والحاجات الصغيرة ممكن تتطور لحاجات كثيرة وتبقى مشاكل كبيرة إنتي في غنى تماما عنها. عشان كده يا دهباية لازم في علاقتك مع زوجك تراعي إنه في أولويات في هذه العلاقة، ترتبي أولوياتك من جديد، يعني لازم ترتبي أولوياتك من جديد زي ما قلت لكي تعرفي تتعاملي مع أقربائك بطريقة محتدلة. ما تقاطعي أقربائك ديل، أنا ما قلت لكي خليهم، لكن برضو راعي مشاعر زوجك، يعني ما ينفع تشاكلي مع ود عمك، وما ينفع برضو تقعدي تتونسي مع ود عمك بالساعات الطويلة في التلفون وراجلك يكون قاعد وبيسمح فيكي وإنتي ولا معبراه. وما من حقك إنك تستقبلي أولاد أعمامك وأولاد خيلانك ديل في البيت وراجلك يكون ما موجود وهو في الشغل، وتقعدوا وديك يا الجبنة وديك يا الونسة وإنتي ماشى قدامهم عادي بفستان البيت. كده ما ينفع يا دهباية، كده نحنا بنخش في علاقات ممكن توصلنا للطرق مسدودة في علاقات تانية. يعني ود عمك ود خالك ده لو جايكم في البيت يستحسن ويفضل انه زوجك يكون موجود، وحتى لو زوجك كان ما موجود بس انت اديه خبر انه فلان جزارنا الليلة جاي يسلم علينا لانه كان قريب من البيت، او اديه خبر في التلفون انه فلان حيجينا يتغدى معانا، ودائما انت خليك حريصة انه هو يكون موجود اثناء وجود اولاد عمامك واولاد خالاتك التانين ديل، عشان دي حاجة برضو بتأثر على نفسيته هو، وهو كده بيحس انك انت بتخصيه هو وبس، مع علاقتك مع الناس كلها نفس العلاقة القديمة، نفس العلاقة اللي بتربطكم مع بعض كلكم سوا، وما بيحس كده انه في علاقة مميزة بينك وبينه. والبيزعج اكتر في العلاقة دي انه يكون ود عمك ولا ود خالك ده ما متزوج، وحتى لو كان متزوج مفروض وهو جاي زيارة يجيب معاه زوجته ويجيب معاه اولاده. هس انتي بترضي انه هو يتعامل مع بنت عمكم التانية من قريب ويهزر معاها ويكون في الهزار ضرب، ويكون في الهزار ده ضرب ويكون قريب منها خالص، مش بتحسي انه هي كده اخذت حاجة بتخصك؟ برضو بنفس الفهم ده انت لازم تحافظي على العلاقات بتاعت اولاد اعمامك واولاد خيلانك ابعد سنة. الدهبايات السمحات، كده وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما ألقاكم في حلقات جاية فوتكم بعافية. أنا بصالح في برنامجكم الدهبايات.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم

0: بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا وأجمل مساءات عليكم. إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة. إذن حبابكم وحباب جيدكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان، وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الساتلايت، أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية. إذن أعزائنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات أنت كنت فيه معانا، حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من أشغالنا المختلفة ومن مشاويرنا المختلفة ومن برامجنا المختلفة بخير وبسلام. إذن ساعة سمر في انتظاركم. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. بكل الود والترحاب مستمعينا الأعزاء نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب. إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية. تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وأتمنى أنكم تقضوا معانا ساعة جميلة نتبارك فيها. إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا، ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون الإنسان الهادي والجميل. تعالوا مع بعض نستمع.

يا سلام، يعني يا سلمون قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني، قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل.

لونا هم. إذن أعزائنا دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بتعب، لكل زول مار بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي ما في شي بيستاهل تشيله وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع: يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة: مع يسوع أنا ما بخاف.

0: النصيحة نور، والبباري الصح راسه أصلاً ما بيدور، الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: شكراً لقصصنا الرائع، القصة فيلمون حسن، دايماً ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، داير يبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، داير يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه وكل عمرك بيه راح يحلى العمر. هل احنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد احنا مستعدين نصلي معاك إذا انت رسلت طلبة صلاة معينة، إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذا عزقنا موضوعنا الليلة، موضوع جميل جدا، هناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من نحن وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب، بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور هنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فإنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دائما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. شيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن احنا يعني كم مرة بنسمعه وما قاعدين نميل منها، رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام، لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيدي الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلبي الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام، فعلا احنا محتاجين لما نكون في محضر ربنا نقدر يعني نلهن ونقول ونهلل بكلمات زي كده، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل الصنائع العملاء معانا ربنا. تعالوا مع بعض كده زي ما وعدتكم انه في موضوعنا حنتكلم عن النبي داود، وانه كيف كتب مزمور 23 اللي دائما احنا بنردده وبنقوله بكل يعني ثقة وبكل امتنان للرب، لأنه هو الحافظ وهو المعين وهو الراعي. خلينا أقرأ لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسرية، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل رعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بيهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ده الخرافه بحبهم، وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت ذاك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله ليه. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: شكرا للفريق الرائع، يعني عربي جوبا دائما من الترانيم اللي بتكون محبوبة جدا جدا، خاصة باللغة المميزة دي، وشاكرينكم جدا على المشاركة، ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه، لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا، إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة، وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت، وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي، وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط الخلى داود بعدين يكتب الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص، كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم، كيف كان ربنا قاعد يرعاه، وكيف كان بيمديه القوة، وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا، كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى، يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول اللي حصل في حياته من راعي غنم، التحول اللي حصل انه بقى ملك كبير. الغريب انه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير، يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية الى رعاية رعاية كاملة لأمة كاملة. وده بيورينا انه ربنا بيشوف القلب ما بيشوف الشكل ولا المكانة، وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان استاهل واحد من أخوان داود الكبار، كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة، لكن ربنا ما نظر لهذا كله، عاين لقلب داود. يا سلام، خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23، وأكيد حتعرف الكثير عنه. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

أوعى تندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

أكيد طبعاً بكرة أحلى والجاي أجمل. شكراً للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي. لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يدي الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي وتحول وتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بيقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقوده وين حيوديه. في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني. المراع الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة، يربطني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. ديك كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، ربي شال كل الهموم، ربي فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعية فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو؟ نستمع لآخر ترنيمة، لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

يا سلام يا ماركو، دائما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دائما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معانا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وجسيس فليمون وكمان شيخ إزبون حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معانا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه وإذا يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دائما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفعها في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتلقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر.
1: عزيزتي أحضني فؤادك واطمن ليكي في السما المتكفل بيكي واختاري لقلبك وروحك البلق بيكي. ما تخسري وقتك ومشاعرك مع زول ما بيستاهلهم لأنها حتتحول في المدى البعيد لذكريات مؤلمة. ومن أسي قرري تغيري حياتك واختاري الأفضل ليكي. يا عزيزتي انت بتستحقي الافضل دائما.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان من راديو سمر، معاكم سمعا محجوب في جرعات وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معانا أو تختلف معانا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بننزلك فيها، خاصة في الصفحات الزي دي. مرات أن إحنا بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص.
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بنت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنتي بنت وجاك طلب صداقة من ولد طغري تبتسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة يعني عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده المان، إحنا دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدتي صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا، أنت ده ياهو سمعان، ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل أي شيء ممكن أنا أقدر أصلك،
1: ولو إنه أحيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك أنت ذاتك واسمك، يكون صورة صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الأساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك، أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا. ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي؟ إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته بننساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الواقع يختلف، ممكن يخطي لقلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي. نفترض أنه أنا معجبة به، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
0: بقت كثيرة طبعا،
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلان واستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا ودخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه، لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك، وأطفال عندهم حسابات في الواتساب، وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تعني ماذا. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بيكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومن اللي يتعامل مع صوري ومن اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك رسل لي صورتك وإنت مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنت قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمانها الميجابايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوقتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات،
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثرة لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج، وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمعني معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مشبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بينشروها، لو حاجات ما بتشبهني ما بتمثلني أو ما جزء مني أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلا أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط انك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى انه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الاخر. لانه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فأنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3-4-5 انتظرتني ما جيت يا زول 6-7 أقول لك حاجة 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جارين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا مخاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين 3-4 نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كتير جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كتيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو
0: يعني
1: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر الزمن. فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بيخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت يعني شنو كان استنيتني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: بنزعل من الزول اللي انتظرنا ومشى، بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا وانتظرتك وأنت ما جيت. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي،
0: وتقضي
1: ما ذاكرت مالك
0: جدا.
1: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يبتها.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخد الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن. فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج من أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية، والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور، لكن بتمتد من 10 لحد 12 دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فانا محتاجة، مرات كتيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة امور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس الستين دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين يفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت، إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ:

0: أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: ناموا واستريحوا، انظروا، جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
2: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
2: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
0: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
0: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
0: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
3: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
4: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
4: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
4: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
5: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
8: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
9: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
8: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:

0: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
2: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزة، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكونوا اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كتير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كتيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.